0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن النبي المصطفى أنه قال
3: احفظ الله يحفظ النساء شقائق الرجال.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، أهلا ومرحبا بكم في برنامج من هدي النبوة، وفي حلقة جديدة نتدارس خلالها حديثا نبويا شريفا، حديثا جامعا لكل دلائل الخيرات، عرف بحديث جبريل عليه السلام. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي إشاراتها ودلائلها. قال رسول الله: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، وهنا الحديث دائما للفاروق عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وملائكته والمؤمنون. أيها الأخوة، نتدارس هذا الحديث النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الصبور شاهين، الأستاذ في دار العلوم بجامعة القاهرة. دكتور عبد الصبور شاهين، بعد الترحيب بكم والتحية، هذا حديث جامع لدلائل الخيرات، هو عن الإسلام، هو عن الإيمان والإحسان، وما أحوجنا إلى أن نقف عند مفرداته ومعانيه.
1: شكرا يا أخي زياد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث كما قلت جامع لدلائل الخيرات، ولعلنا نلاحظ أولا أن السؤال كان سؤال عالم لا سؤال جاهل مستفسر.
0: نعم.
1: وهو ما يستفاد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبنا له يسأله ويصدقه.
0: نعم.
1: فالسائل هنا يعرف الإجابة مسبقا.
0: نعم.
1: ولكنه يريد أن يكشف لمن لا يعرفون عن الفوارق بين الكلمات.
0: نعم.
1: فكلمات الإسلام والإيمان والإحسان ربما تتداخل معانيها ودلالاتها، ومن ثم لا بد من وضع هذه الفوارق بين هذه المصطلحات. لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، وهي رسالة الإسلام، يدعو الناس إلى الإيمان بها. هنا يتداخل المصطلحان، مصطلح الإيمان ومصطلح الإسلام، لكن لا بد أن نفرق بينهما من حيث إن الإسلام عنوان عام على الرسالة، والإيمان متعلق بمفردات هذه الرسالة.
0: نعم.
1: فإذا قلنا ما مفردات
0: الإسلام،
1: الإسلام قيل إنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبال

0: محتوياتها هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وعليك أن تؤمن بهذا.
1: نعم.
0: والإيمان هنا هو التسليم أيضا. إذا كان الإسلام هو الخضوع لإرادة الله تبارك وتعالى فيما فرض على عباده من الخير ومن التسليم بوجوده سبحانه وعدم الخضوع لآلهة غيره، معنى ذلك أننا في الإيمان مطالبون بموقف أدق يتعلق بالتفاصيل.
1: نعم.
0: والتفاصيل هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره.
1: نعم.
0: الإيمان بالله التسليم بوجوده وأنه الخالق والجدير بالعبادة.
1: نعم.
0: الخليق بالعبادة.
1: نعم.
0: لا يعبد غيره. الإيمان بالرسل، ولم يقل برسوله، مع أن الدخول إلى الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكننا ننتقل في مرحلة الإيمان أو في مستوى مصطلح الإيمان إلى نقلة أعم وأشمل، أن نؤمن بالله وبرسله جميعا، لأن طبيعة الإيمان في الإسلام هي ألا نفرق بين أحد من رسله، فنحن نؤمن بالإسلام باعتباره الرسالة التي جاء بها النبيون من لدن آدم إلى محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ومن ثم فإن إيماننا يتميز بهذا الشمول، نحن لا نتصادم مع أي دين جاء به النبيون، لأننا نؤمن أن رسالة محمد هي موضوع رسالة آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر النبيين على مسيرة البشرية كلها أو الإنسانية، كل هؤلاء جاءوا بالإسلام.
1: إن الدين عند الله الإسلام.
0: نعم. ونحن مأمورون أن نؤمن بهم، ومعنى أن نؤمن بهم أن نصدق أنهم جاءوا بالإسلام ودلونا على الخير. فإذا كذب إنسان بنبوة نبي واحد فقد كذب الله في كل النبوات. لأن المفروض أن تصدق الله في كل النبوات التي أرسلها، تصدق الله في نبوة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كذبت الله في محمد وآمنت بعيسى وبموسى فأنت خارج عن الإيمان، لأنك أخطأت في حق الله بتكذيبك لنبيه محمد. فلا يجدر بالمؤمن أن يكذب ربه. ومن ثم يتساءل كثير من الناس عن أن هناك كثيرين من غير المسلمين يفعلون الخيرات، ما موقفهم؟ هل يدخلون الجنة؟ وقد تعترض بعض الأسئلة على أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بمحمد قدموا خيرا هائلا للبشرية.
1: نعم.
0: ماذا يكون موقفهم في الآخرة؟
1: وتربوا على دين أبويهما.
0: نعم.
1: ما ذنب هؤلاء الذين تربوا على غير الإسلام؟
0: ربما نقول إن هؤلاء جاهلوا الإسلام.
1: نعم.
0: لكن لم يدعوا إليه.
1: الدعوة موجودة. نعم.
0: أعتقد أن عصرنا هذا العصر الإعلامي الهائل لم يترك ثقبا في حائط يسكن فيه دويبة إلا وأبلغها الإسلام.
1: نعم.
0: فالدعوة بالغة لكنه جهل.
1: نعم.
0: هو محاسب، لأنه لا يعذر جاهل في دار الإسلام من ناحية، ومن ناحية أخرى إنه ينال ثوابه في الدنيا على حد قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وعلى حد قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا.

0: فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن فهم يأخذون حظهم من الشهرة ومن النعيم ومن السعادة ومن حب الناس لهم إلى آخره إلى آخره، لكن الموقف الذي سيسألون عنه هو موقفهم من رسالة الله، هل صدقوها أم رفضوها وجهلوها وكذبوها. هذا هو فرق ما بين الإيمان والإسلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وربما نتساءل، نؤمن بكتب الله، هل ما في كتب الله غير القرآن يمكن أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا؟
1: على الإطلاق
0: لا. نحن نؤمن بأن لله كتبا، وربما عرفنا أسماءها في الزبور والتوراة والإنجيل، ولكن بعض مضامين هذه الكتب لا يمكن تصديقه ولا أن يعقل، ومن ثم فإننا نكف عنه أو نتوقف فيه ولا شأن لنا بهذه الكتب. يعني لا بد أن يفرق المؤمن بين إيمانه بأن لله كتبا نزلت على بعض أنبيائه السابقين، وبما تتضمنه هذه الكتب من بعض المعلومات الخاطئة التي أوجدها تحريف هذه الكتب. والتحريف ليس بعيدا، بل هو حقيقة مقررة عند أصحاب هذه الكتب. ويكفي ما قيل في مجمع نيقية عندما أحرقوا أكثر من 400 كتاب مقدس وأبقوا على 3 أو 4 هي التي قالوا إنها تتضمن الحقيقة وتبتعد كثيرا عن التحريف، لكن هذا التحريف ثابت بإقرار أصحاب هذه الكتب. والله سبحانه وتعالى لم يحفظ كتابا إلا كتاب القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمؤمن بالقرآن مؤمن بكل مضامين الكتب السابقة، لأن مضامينها لا تخرج عن الإسلام
1: وهو الرسالة الخاتمة،
0: فكل ما يوافق الإسلام صدقنا به وكفانا عنه القرآن. وبالقدر خيره وشره، باليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذه في الواقع منطلقات إلى إيجاد السعادة على هذه الحياة. نحن نؤمن باليوم الآخر وأننا سوف نلقى يوما آخرا تتحقق فيه عدالة الله تبارك وتعالى بين البشر، لكن هنالك بعدا مهما هو بعد القدر. الإيمان بالقدر، ما يحدث لنا في الواقع، مسألة خطيرة جدا على هذه الأرض قد تدفعنا إلى أن نعترض. لماذا يحدث لنا هذا؟ لا تعترض،
1: إنه اختبار،
0: هو خير أو شر، لكنه بلاء من الله تبارك وتعالى الذي يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لو كانت المسألة أن الدنيا هي نهاية المطاف لكان لنا حق في الاحتجاج وفي الرفض وفي الاعتراض، لكن الدنيا هي مرحلة، خطوة واحدة نحو حياة الخلود، فلنركز على المرحلة القادمة.
1: على الهدف الأسمى، الهدف الاستراتيجي.
0: نعم، على الهدف
1: التحبير.
0: نعم، التصور الاستراتيجي لمسيرة الحياة. تبقى مسألة السؤال عن الإحسان وعن الآخرة. أما الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله هذه معادلة صعبة جدا. تعبد الله كأنك تراه، إنك لا ترى الله إلا في نفسك. من عرف نفسه فقد عرف ربه، فانظر إلى نفسك ترى ربك. ولكن أيضا هنالك، إن لم تكن ترى هذه الحقيقة وإن لم تكن تتجلى لك هذه الحقيقة في نظرك، فاعلم أن الله يراك وهو معكم أينما كنتم، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. تبقى مسألة
1: الساعة.
0: الساعة، والساعة متى هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فما أماراتها؟ ذكر أمارتين. الأمارة الأولى أن تلد الأمة ربتها، والثانية أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أن تلد الأمة ربتها كناية عن انقلاب الأوضاع،
1: انقلاب المقاييس،
0: المقاييس تنعكس.
1: نعم.
0: أن تكون سيدة وتتحول إلى أمة، وأن تكون أمة وتصبح سيدة. وهذا المعنى في الواقع معنى دقيق وصعب لا تستطيع أن تحكم عليه. ترى هل نستطيع أن نحكم من الناحية المادية أم من الناحية الأخلاقية؟
1: نعم.
0: أن نجد مثلا وضعا أخلاقيا زريا يلد لنا
1: سيدا
0: وضعا عظيما.
1: نعم.
0: قدوة.
1: نعم.
0: زي ما يقولوا يخرج من دهر من ظهر العالم فاسد. ومن ظهر الفاسد عالم.
1: نعم.
0: هذا معنى أو احتمال. الاحتمال الآخر المقياس المادي، أن نجد الفقير الضائع تماما في الحياة يصبح سيدا ومالكا وقادرا وغنيا.
1: وهنا الفقر ليس عيبا، ولكن الفقر بمعنى فقر المعنوي، لنقل فقر في الأخلاق، فقر في العلم، فقر في،
0: لكن لا نستطيع أن نتجاهل.
1: نعم.
0: أن المقاييس المادية لها أيضا هيمنتها وحكمها.
1: نعم.
0: ومن ثم فإن شواهد الحياة الدنيا ترينا حتى في الأمارة الثانية أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي هذا ملحظ أحب أن أقوله للسادة المستمعين، يفسر هذه الأمارة قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. معنى ذلك أن هذه الأرض بما فيها من صحراوات، بل بما فيها من مساحات مائية هائلة في البحار والمحيطات، سوف تمتلئ بإنجازات الإنسان ومنجزات الحضارة، ومن ثم لا يبقى هنالك مجال لمزيد.
1: نعم.
0: لا مزيد على ما يحدث. إذن تتوقف هنا رسالة الإنسان عن إبداع الحضارة، وهنا تقوم القيامة. ظن أهلها أنهم قادرون عليها، لم يعد شيء يعجزهم، فتأتي قدرة الله لتقول لهم: فوق قدرتكم قدرة هائلة تنهي ما فعلتم، وتأتي على ما صنعتم، وتدفعكم إلى مسيرة أخرى فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وصدق الله العظيم.
1: نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أتوجه بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الصبور شاهين، الأستاذ في دار العلوم بجامعة القاهرة. شكرا وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ.
0: شكرا.
1: وأستودعكم الله مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي المصطفى أنه قال: احفظ الله يحفظ النساء شقائق الرجال.
3: من هدي النبوة مع تحيات زياد دندن.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
5: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
6: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحبائنا في الله. ووسع لي رزقا طيبا. إليكم متفرقات في الدين والحياة، لقاء يجمعنا وإياكم مجددا على الحب والخير في برنامجنا الصباحي، الشعار الدائم له الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. بخذ بيدي في دربي. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

لا تظن أخي المستمع أن سعادتك بيد الناس ولا أن حزنك يرفعه الخلق، إنما مفاتيح القلوب عند رب القلوب. فإذا أردت سرورا لا ينقطع فأقبل على من قال وأنه هو أضحك وأبكى، واسأله أن يملأ قلبك أنسا به ورضا بقضائه وسكينة لا تنزعها تقلبات الدنيا.

كن شاكرا فأنت غارق في نعم ربك. قال ابن القيم رحمه الله: يتنفس العبد في اليوم 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه، فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم. فعلا إنها نعم الله التي لا تحصى.

وهذه تذكرة لنا ولكم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي.

0: فاجعل.
1: كتب الدكتور عبد العزيز الشايع، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. أنت أيها المتفرغ من الأشغال، المتخفف من الأعمال، ما الذي يمنعك؟ فإذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب، فجد واجتهد في العبادة. أصحاب الأعمال والكد والشغل والسعي في طلب الرزق معذورون في عدم تمكنهم من التزود من نوافل الصلاة والصوم وسائر القربات. لكن أنت أيها المتفرغ من الأشغال، المتخفف من الأعمال، ما الذي يمنعك؟ فراغك غنيمة ثمينة ونعمة عظيمة. اجعل لك وردا من الصلاة والصوم والتلاوة والذكر استعدادا للرحيل. السنن الرواتب: صلاة الضحى وصلاة الوتر، صيام الاثنين والخميس، التلاوة جزء أو جزئين وأكثر كل يوم، والأذكار اليومية المئوية.

لا تنسوا الأذكار اليومية، لا تنسوا التسبيح والتهليل والتحميد. سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، في الصباح والمساء.

قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان. قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.

ومع هذه المحطة ومعنى إن لله وإن إليه راجعون عند المصيبة، لا تجعل الألم يسرق منك الاتجاه. معنى إن لله وإن إليه راجعون عند المصيبة ليس مجرد عبارة عزاء تقال عند الفقد، بل ميزان يعيد القلب إلى أصله واتجاهه حين يحاول الألم أن يسرق منه البوصلة. في هذا المقال الذي سنقرأه على مسامعكم نتعرف كيف تتحول المصيبة أحيانا من حدث خارجي إلى تفسير داخلي قاس، وكيف تحفظ كلمة الاسترجاع قلب المؤمن من الضياع وسوء الظن واليأس.

يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ليست المصيبة دائما هي في الشيء الذي فقد، أحيانا تكون المصيبة الأشد في المعنى الذي يحاول الفقد أن يزرعه في القلب. يفقد الإنسان مالا فيبدأ الألم يهمس له، انتهى أمانك، يتأخر رزقه فيقول له الضيق أنت متروك، يمرض جسده فيقول له الخوف لم تعد كما كنت، يفقد حبيبا فيقول له الحزن لن تضحك كما كنت، ينكسر باب كان ينتظره فيقول له الوجع لا تنتظر خيرا كثيرا بعد اليوم. وهنا لا تكون المعركة مع الحدث وحده، بل مع التفسير الذي يحاول الحدث أن يفرضه عليك. المصيبة تقع في الخارج مرة، لكنها قد تستمر في الداخل 1000 مرة. إذا صار القلب يعيد شرحها لنفسه بلسان الألم لا بلسان الإيمان، ولهذا لم يعلمنا القرآن عند المصيبة جملة عزاء باردة نرددها فقط، بل علمنا كلمات تعيد القلب إلى أصله واتجاهه.

0: إن لله وإن إليه راجعون، هذه ليست عبارة تقال عند الموت، وليست جملة اجتماعية تكتب في الرسائل ثم يظل القلب بعدها تائها. إنها ميزان كامل في لحظة الانكسار، كأن القلب يقول لنفسه قبل أن ينهار: أنا لست ملكا للألم، ولست ملكا للخسارة، ولست ملكا للخبر السيء، ولست ملكا للباب الذي أغلق، أنا لله.
1: إنني من عذاب قلاه،
0: ثم يقول لها: وهذه الطريق مهما التوت لا تنتهي في الفراغ، أنا إلى الله راجع. من أخطر ما تفعله المصيبة أنها لا تكتفي بأن تأخذ منك شيئا، بل تحاول أن تعطيك اسما جديدا. تقول لك: أنت المكسور، أنت الخاسر، أنت المتأخر، أنت الذي لا يكتمل له شيء، أنت الذي جرب في الدعاء ولم يرى ما أراد، أنت الذي كلما اقترب الباب أغلق في وجهه. وهنا يبدأ خداع خفي يمكن أن نسميه سرقة الاتجاه، أن تأخذ المصيبة من الإنسان شيئا من دنياه، ثم تحاول أن تأخذ معها وجهة قلبه، أن يتحول الألم من حدث وقع إلى بوصلة تقود تفسيره لكل شيء، أن يصبح الإنسان لا يرى نفسه إلا من خلال ما فقد، ولا يرى الغد إلا من خلال ما خاف، ولا يرى رحمة الله سبحانه وتعالى إلا من خلف زجاج الوجع.

0: قد يكون رجلا خرج من خسارة مالية ثقيلة، فصار كل سبب جديد يراه بعين الهزيمة القديمة، يدخل مشروعا صغيرا أو ينتظر معاملة أو يسمع وعدا بفرج، لكن في داخله صوت يقول لا تتفائل كثيرا، أنت تعرف كيف تنتهي الأمور. وقد تكون امرأة خرجت من ابتلاء طويل في بيتها أو صحتها أو رزقها، فصارت تخاف من الطمأنينة نفسها. إذا هدأ اليوم قليلا لن تسترح، بل بدأت تنتظر الضربة القادمة. الضربة القادمة كأن القلب لم يعد يعرف السكون إلا بوصفه استراحة قصيرة قبل ألم جديد. وقد يكون طالبا رسب بعد جهد، أو موظفة رفضت بعد انتظار، أو أبا يرى تعب السنين في أبنائه لا يعطي الثمرة التي كان يرجوها، أو أما تبتسم أمام بيتها ثم تبكي وحدها لأنها تحمل أكثر مما يظهر للناس. كل هؤلاء لا يحتاجون إلى من يقول لهم لا تحزنوا، وكأن الحزن خطأ، بل يحتاجون إلى من يقول لهم لا تسمحوا للحزن أن يبدل حقيقتكم. أنت لا تعرف بما فقد منك، ولا تختصر في المصيبة التي أصابتك، ولا ينتهي اسمك عند آخر خسارة. أنت لله وإلى الله راجع.
1: فليس لروحي أمان سواك.

لا يعني قول المؤمن إن لله وإنا إليه راجعون أنه لا يتألم. الصبر ليس أن يصبح القلب حجرا، ولا أن يتظاهر الإنسان بالقوة وهو يتفتت من الداخل، ولا أن يبتسم في وجه المصيبة ابتسامة مصنوعة ليقنع الناس أنه فوق الوجع. لقد بكى الأنبياء وحزن الصالحون وتألمت قلوب المؤمنين، ولم يكن الحزن بذاته خروجا عن الصبر. المشكلة ليست في الدمعة، بل في الجهة التي تأخذها الدمعة. ليست في انكسار الصوت، بل في المعنى الذي يستقر بعد الانكسار. ليست في أن تقول تعبت، بل في أن تجعل التعب إذنا للابتعاد عن الله أو سوء الظن به. فرق كبير بين قلب يقول يا رب أنا موجوع فآوني، وقلب يقول أنا موجوع إذن لا أحد يسمعني. الأول يذهب بألمه إلى الله، والثاني يجعل ألمه حاجزا بينه وبين الله. ولهذا تأتي الآية بالبشارة لا بمجرد الأمر، وبشر الصابرين، كأن الله تعالى يعلم القلب أن الصبر في المصيبة ليس ظلاما بلا مقابل ولا حبسا للمشاعر، بل رحمة، بل مقام تتنزل عليه صلوات من الرب ورحمة وهداية. وهذه بشارة عظيمة أن تكون في لحظة فقد ثم لا تكون وحدك، أن تتنزل أو تتزلزل الأرض تحتك، ثم يكون عليك من ربك صلوات ورحمة. أن لا تفهم الطريق ثم تعطى هداية تكفيك أن لا تضل في داخلك. وهذا المعنى قريب من الصبر على البلاء دون سوء ظن بالله. فالصبر لا يعني إنكار الألم، بل أن يبقى القلب مؤدبا مع الله وهو موجوع.

إن لله ليست خسارتك أكبر من مالك. حين يقول المؤمن إن لله، فهو لا يقولها ليصمت الألم فقط، بل ليعيد ترتيب الملكية في قلبه. كل ما عندك أمانة، جسدك أمانة، مالك أمانة، أهلك أمانة، عمرك أمانة، الأبواب التي فتحت لك أمانة، والأبواب التي أغلقت عنك امتحان داخل الأمانة. هذا المعنى لا يزيل الوجع فورا، لكنه يمنع الوجع من أن يتحول إلى تمرد داخلي. فالذي ينسى أنه لله يتعامل مع الفقد كأنه سلب شيئا يملكه ملكا مطلقا. أما الذي يتذكر أنه لله فيتألم، نعم، لكنه لا يخاصم الحقيقة الكبرى: نحن وما نحب وما نخاف عليه كلنا لله. حين يمرض الإنسان يقول له الألم: جسدك يخونك. لكن الإيمان يقول: جسدي أمانة والله أعلم بضعفي. حين يذهب المال يقول له الخوف: ضاع سندك. لكن الإيمان يقول: المال سبب والرزاق هو الله. حين يرحل شخص عزيز يقول له الحزن: انقطع الأمان. لكن الإيمان يقول: الأمان الحقيقي ليس في بقاء الخلق، بل في بقاء الصلة. هذه ليست كلمات سهلة على قلب موجوع، ولا ينبغي أن تقال ببرود لمن ينزف، لكنها حقائق إذا دخلت القلب برفق حفظته من الانهيار. لأن المصيبة حين لا تجد في القلب معنى إن لله، تحاول أن تجعله يقول: أنا للوجع، أنا للخسارة، أنا للماضي، أنا للباب الذي أغلق.

وهنا يبدأ الخطر، وإنا إليه راجعون. الطريق لم ينتهي هنا، وإنا إليه راجعون، أي أن هذه اللحظة ليست نهاية الطريق، وهذا الفقد ليس آخر القصة، وهذا الضيق ليس هو الفصل الأخير، وهذا العالم كله ليس المكان الذي تفهم فيه كل الحكمة، ولا تستوفى فيه كل الحقوق، ولا تجبر فيه كل الكسور على الصورة التي نتخيلها. نحن راجعون إلى الله، وهذا المعنى يغير طريقة الوقوف أمام المصيبة. فالذي يرى الدنيا هي النهاية، إذا خسر فيها شيئا شعر كأن الوجود كله ضاق عليه. أما الذي يعلم أنه إلى الله راجع، فيعلم أن هناك حسابا أعدل من حساب الناس، ورحمة أوسع من تقديره، وجبرا قد لا يرى تمامه هنا، لكنه لا يضيع عند الله. قد لا يعود الغائب، وقد لا يرجع المال كما كان، وقد لا يلتئم الجرح سريعا، وقد لا ينفتح الباب الذي طال انتظاره، لكن القلب لا يضيع إذا بقي يعرف وجهته. ليست النجاة دائما أن ترد لك الأشياء كما كانت، قد تكون النجاة أن لا تفقد نفسك بعد فقدها، أن لا يتحول حزنك إلى قسوة، أن لا يتحول تأخرك إلى حسد، أن لا يتحول مرضك إلى يأس، أن لا تتحول خسارتك إلى سوء ظن بالله، أن تبقى في الطريق ولو كنت تمشي ببطء وقلبك مثقل. ومن هنا يظهر ارتباط هذا النص بمعنى سوء الظن بالله وقت الألم، فالألم قد يكون صادقا في وجعه، لكنه ليس كامل العلم حتى يفسر لك رحمة الله وحكمته. وإلى ميزان الصبر، لا تجلد قلبك ولا تتركه يقودك. ليس المقصود بالصبر أن تمنع نفسك من الشعور، ولا أن تكتم كل وجع حتى يتعفن في الداخل، ولا أن تقول أنا بخير وأنت لست بخير. وليس المقصود أن من بكى فقد سخط، أو من تعب فقد ضعف إيمانه، أو من احتاج إلى من يواسيه فقد نقص توكله. لا تظلم نفسك بهذه القسوة. لكن في المقابل، لا تجعل الألم قائدا مطلقا، لا تسمح له أن يبرر لك القطيعة أو الظلم، أو ترك الصلاة أو الانسحاب من الدعاء، أو إيذاء من حولك، أو كفران كل نعمة بقيت لأن نعمة واحدة ذهبت. من الناس من إذا أصيب جعل مصيبته تصريحا مفتوحا للقسوة، يجرح زوجته لأنه متعب، أو تؤذي زوجها لأنها مضغوطة، أو يقسو الأب على أبنائه لأنه مهموم، أو تستنزف الأم من حولها باسم الخوف عليهم. وهنا لا يعود الألم مجرد ابتلاء، بل يتحول إلى باب يخرج منه الظلم. ومن الناس من يجعل المصيبة سببا لترك كل سبب، يقول ما الفائدة، ثم يهمل علاجه أو دينه أو عمله أو علاقاته أو مسؤولياته. كأن الصبر يعني أن يجلس الإنسان بين الركام وينتظر أن تبنى الحياة وحدها. والصبر ليس هذا ولا ذاك، الصبر أن تتألم دون أن تنقلب على ربك، وأن تبكي دون أن تسيء الظن به، وأن تسعى دون أن تجعل السبب إلها صغيرا في قلبك، وأن تعترف بضعف

ابدأ بتثبيت المعنى قبل تفسير الحدث. قل إن لله وإنا إليه راجعون، لا بلسان العادة فقط، بل كمن يسترد قلبه من يد المصيبة. قلها ببطء، دع كل كلمة تأخذ مكانها. أنا لله، وأن ما أحب لله، وما فقد كان لله، وما بقي فهو من فضل الله، وأن إلى الله سوف نعود ونرجع. ثم لا تسأل في أول لحظة لماذا أنا، اسأل كيف لا أضيع في هذا. فكثير من القلوب لا تكسرها المصيبة وحدها، بل تكسرها الأسئلة التي لا تقدر على حملها في لحظة النزف. ثم فعل السبب المشروع الذي بين يديك، إن كان مرضا فاطلب العلاج، وإن كان دينا فرتب السداد، وإن كان خصومة فأصلح ما تقدر، وإن كان فقدا فاطلب المواساة من أهل الخير، وإن كان خوفا فخفف مصادر الهلع، ولا تفتح هاتفك كل دقيقة لتزيد النار وقودا. ثم احفظ لسانك في الساعات الأولى، ففي أول الصدمة تخرج كلمات قد يندم عليها الإنسان طويلا. قل خيرا أو اصمت حتى يهدأ الموج، ليس كل ما يشتعل في صدرك يصلح أن يخرج من فمك. ثم اجعل لك عبادة صغيرة لا تفاوض عليها، ركعتان، دعاء قصير، صفحة قرآن، صدقة خفية، استغفار صادق. لا تجعل المصيبة تقطع آخر خيط بينك وبين النور. قد لا تشعر بحضور كامل، لكن بقاءك على الباب جزء من الهداية.

0: هل قوله إن لله وإن إليه راجعون يعني أن لا أحزن؟ لا، قولها لا يلغي الحزن ولا يمنع الدمع، فالحزن فطرة بشرية وقد حزن الأنبياء والصالحون، لكنها تمنع الحزن من التحول إلى اعتراض أو قطيعة أو سوء ظن بالله. الصبر ليس أن يكون القلب حجرا، بل أن يبقى متجها إلى الله وهو موجوع.
1: لك بل يكفيك الغم.
0: كيف أصبر على المصيبة دون أن أكبت ألمي؟
1: يدنيك لتحظى بادر فالعمر قصير.
0: اصبر بأن تعترف بألمك دون أن تجعله قائدا مطلقا. قل أنا موجوع لكنني لله، أطلب المواساة المشروعة، وخذ بالأسباب، واحفظ لسانك عند الصدمة، ولا تقطع صلتك بالدعاء والصلاة. الصبر ليس كبتا، بل ضبط للوجهة حتى لا يتحول الألم إلى ظلم أو يأس أو سوء ظن. وأخيرا، لماذا ختمت الآية بقوله تعالى وأولئك هم المهتدون؟ لأن الهداية في المصيبة ليست أن يفهم الإنسان كل الحكمة ولا أن يزول الألم فورا، بل أن لا يضيع داخليا. المهتدي هو من يعرف في المصيبة من هو ولمن هو وإلى من يرجع. قد يبكي ويتألم، لكنه لا يسمح للفقد أن يسرق تعريفه أو طريقه إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصيبة تأخذ شيئا من يدك فلا تعطيها الاتجاه من قلبك، قل إن لله حتى لا تملكك الخسارة، وقل وإنا إليه راجعون حتى لا تنسى أين تنتهي الطريق.

هذه هي الهداية التي تختم بها الآية، وأولئك هم المهتدون. لم تقل الآية إنهم لم يتألموا، ولم تقل إنهم فهموا كل شيء، ولم تقل إن المصيبة زالت فورا، لكنهم اهتدوا وسط المصيبة، عرفوا من هم ولمن هم وإلى من يرجعون. وهذه هداية عظيمة، أن لا يسرق منك الألم تعريفك، ولا يسرق منك الفقد وجهتك، ولا يسرق منك الطريق آخره. اللهم اجعلنا من الصابرين إذا أصابتنا المصائب. اللهم لا تجعل ألمنا بابا لسوء الظن بك، ولا تجعل فقدنا سببا لفقدان الطريق إليك. اللهم علمنا أن نقول إن لله بقلوب تعرف أنها لك، وأن نقول وإنا إليه راجعون بنفوس لا تنسى الرجوع إليك. اللهم أنزل على قلوبنا من صلواتك ورحمتك وهدايتك ما يثبتنا عند الصدمة الأولى، ويجبرنا بعد الكسر، ويحفظنا من أن نضيع في الطريق. آمين يا رب العالمين.

لازلنا برفقتكم مستمعينا نواصل ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة، وإليكم مجموعة من الأخبار المنوعة لهذا النهار. من العالم العربي والإسلامي ومن هنا وهناك.

في أخبارنا وفاة شقيق الإعلامي المصري محمد ناصر داخل سجون السيسي جراء إهمال طبي متعمد. توفي المعتقل محمد علاء الدين عبد العظيم شقيق الإعلامي المصري محمد ناصر عن عمر ناهز 64 عاما داخل سجن المنيا شديد الحراسة بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل زنزانته في ظل أوضاع صعبة يعيشها المعتقلين المرضى وكبار السن في السجون المصرية. وكان عبد العظيم محتجزا منذ عام 2018 على خلفية قضايا تقول منصة جوار المعنية بشؤون المعتقلين في مصر إن سببها يعود إلى خلافات سياسية كونه شقيقا للإعلامي المصري المعارض لنظام السيسي محمد ناصر. وقالت منصة جوار إن عبد العظيم ظل يعاني من الأزمة القلبية داخل زنزانته لنحو ساعة ونصف دون أن تتدخل إدارة السجن لإنقاذه رغم محاولات المعتقلين لطلب المساعدة. وأضافت المنصة أن المعتقلين ظلوا يطرقون أبواب الزنازين في محاولة للفت انتباه إدارة السجن إلى تدهور حالته الصحية، إلا أن استغاثاتهم لم تلقى استجابة بحسب روايتها قبل أن يفارق عبد العظيم الحياة داخل الزنزانة. وأوضحت الجوار أن عبد العظيم كان يعاني من مرض شديد في القلب، ورغم تقدمه في العمر وحالته الصحية استمر احتجازه منذ عام 2018. وذكرت المنصة أن عبد العظيم تعرض خلال العام الماضي للترحيل إلى الوادي الجديد، معتبرة أن نقله زاد من معاناته الصحية والنفسية في ظل ما وصفته بالترحيلات المتكررة وعناء جلسات المحاكمة. وبحسب أيضا موقع الجوار فإن عبد العظيم قضى سنوات رهن الحبس رغم إصابته بمرض شديد في القلب قبل أن تنتهي حياته داخل سجن المنيا إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها وسط اتهامات لإدارة السجن بعدم التدخل لإنقاذه رغم الاستغاثات المتكررة من المعتقلين. وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على أوضاع كبار السن والمرضى داخل السجون المصرية، ولا سيما المحتجزين الذين يمضون سنوات خلف القبضان من دون حسم قضائي نهائي لأوضاعهم. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبد العظيم في شباط فبراير 2018، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. وذكرت وسائل إعلام مصرية آنذاك أن الاتهامات تضمنت التهكم على مؤسسات الدولة وسب وقذف أحد أفراد الشرطة، لكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير وثقت القضية لاحقا ضمن ملف أوسع عن استهداف أسر المعارضين المقيمين خارج مصر، مشيرة إلى أن شقيق محمد ناصر اعتقل في عام 2018، وأن ناصر اعتبر آنذاك توقيف شقيقه محاولة للضغط عليه وإثنائه عن نشاطه الإعلامي. وفي تصريح اعتبر الناشط السياسي المصري المعارض أسامة رشدي وفاة عبد العظيم داخل السجن جزءا من سلسلة من الأعمال الانتقامية التي قال إن النظام المصري يمارسها ضد المعارضين المقيمين في الخارج عبر استهداف ذويهم وأفراد أسرهم. وقال رشدي إن استهداف أقارب المعارضين المصريين في الخارج أصبح أحد أساليب العقاب والانتقام التي تستخدمها السلطة للضغط على أصحاب الرأي بعد ما تعجز عن إسكاتهم أو الوصول إليهم في البلدان التي يقيمون فيها. وأضاف أن وفاة شقيق محمد ناصر بعد سنوات طويلة من الاحتجاز وفي ظل معاناته من مرض في القلب تكشف إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الانتقام، بحيث يدفع أفراد لا علاقة لهم بالنشاط السياسي ثمن مواقف أحد أفراد أسرتهم.
وأشار رشدي إلى أن حالة محمد علاء الدين عبد العظيم لا ينبغي في رأيه النظر إليها باعتبارها واقعة منفصلة، وإنما ضمن نمط أوسع من استهداف عائلات المعارضين والإعلاميين المصريين في الخارج، لافتا إلى أن الرسالة التي تريد السلطة إيصالها إلى المعارض الموجود خارج البلاد هي أن المعارضة من الخارج لن تكون بلا كلفة، وأن الأسرة يمكن أن تتحول إلى أداة للضغط. وضرب رشدي مثالا بالمعارضة المصرية المقيمة في بريطانيا منى الشاذلي، التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة قضية احتجاز عدد من أفراد أسرتها في مصر، وقال إنما يحدث مع منى الشاذلي نموذج صارخ للعقاب بالوكالة، مشيرا إلى اعتقال أشقائها وأحد أبناء عمومتها وما تبع ذلك من احتجاز أفراد آخرين من الأسرة في وقت تواصل فيه الشاذلي نشاطها الإعلامي والسياسي من بريطانيا. وكانت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قد قالت في آب أغسطس 2026 إن 5 من أفراد عائلة الشاذلي أصبحوا خلال 3 أشهر ضحايا للاعتقال أو الاختفاء القسري، إذ قالت إن أشقائها حسن وعيد وإيمان وشيماء يخضعون للحبس الاحتياطي، فيما لا يزال ابن عمها صابر محمد عيد حسن الشاذلي مختفيا منذ 19 من أيار مايو. وأشارت المؤسسة إلى أن منى الشاذلي تقيم في بريطانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأن أفرادا من عائلتها تعرضوا للاعتقال بالتزامن مع استمرار نشاطها وانتقاداتها للسلطة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما قالت أن أجهزة أمنية طلبت من شقيقتها إيمان إبلاغ منى بالتوقف عن انتقاد السلطات المصرية ونشر المحتوى المعارض وفقا لرواية المؤسسة. واعتبر رشدي أن هذا النوع من الممارسات يتجاوز مفهوم الاعتقال السياسي التقليدي إلى القمع العابر للحدود، حيث لا يقتصر الاستهداف على الشخص المعارض بل يمتد إلى أسرته وإجباره على الصمت أو تخفيف نشاطه. وتكتسب وفاة عبد العظيم دلالاتها السياسية من ارتباطها بالإعلامي محمد ناصر الذي يعمل منذ سنوات من خارج مصر ويقدم برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين، ويظهر البرنامج على منصات القناة بوصفه أحد برامجها الرئيسية التي يقدمها ناصر. وقد ظل ناصر من أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة للسلطات المصرية، وواجه على مدى السنوات الماضية حملات رسمية وقضائية وإعلامية شملت اتهامات بالتحريض ونشر أخبار كاذبة ودعاوى قضائية وصولا إلى أحكام غيابية بحقه. هذا وفي كانون الأول ديسمبر 2025 قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على محمد ناصر وآخرين في قضية اتهمتهم فيها السلطات بتولي قيادة جماعة إرهابية. كما هاجمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ناصر وقناة مكملين في مناسبات سابقة واتهمتهما بالارتباط بجماعة الإخوان، وذلك في سياق رد رسمي على مقابلة أجراها ناصر مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch عام 2019. لكن مسار ناصر لم يتوقف عند الملاحقة الشخصية، إذ أصبح شقيقه بحسب منظمات حقوقية أحد الأمثلة المبكرة على انتقال الضغط من المعارض إلى عائلته. وتقول مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن اعتقال شقيق ناصر عام 2018 كان جزءا من نمط أوسع من ملاحقة أسر المعارضين في الخارج، موضحة أن السلطات المصرية لم تكتفي في حالات أخرى باستهداف المعارض نفسه، بل طالت الإجراءات أفراد أسرته وأقاربه. وتأتي وفاة عبد العظيم في وقت تتصاعد فيه التقارير عن اعتقال أقارب معارضين مصريين يقيمون في الخارج.

حقيقة رحمة الله على هذا الرجل عبد العظيم الذي توفي في سجون في السجون المصرية، والذي هو أخ للإعلامي محمد ناصر، هذا الإعلامي الشريف. وحقيقة أثر بي أيضا البوست الذي أنزله في نعي أخيه، قال فيه: البقاء لله، الوداع يا علاء، أقرب واحد لقلبي، حتفضل صورتك في عينيا وإحنا عيال وبنكبر سوا، وفي كل خطوة رفض إنك تشتمني عشان تخرج. دلوقتي الأوساخ اللي دفنوك بالليل وسط الحرس مش هيقدروا يعملوا لك حاجة. عشت راجل يا علاء ومت راجل، استناني يا زي زمان في الغيطان، يمكن أجيلك قريب أو أتأخر شوية، بس جايلك جايلك، إن لله وإن إليه راجعون.

تحذير أممي من أزمة إنسانية حادة في غزة هذا الشتاء. حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة قد تضرب قطاع غزة هذا الشتاء. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر إن المنظمة تعمل على تجنب وقوع أزمة إنسانية محتملة في قطاع غزة خلال الشتاء المقبل، وأضاف: نعمل على تجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة هذا الشتاء، حيث تواجه العائلات الآن ملاجئ متداعية ومواقع معرضة للفيضانات وسط تفشي الأمراض والاكتظاظ السكاني. وتابع مولوا الاستجابة، افتحوا المجال أمام الإمدادات الحيوية، وأيضا وافقوا على دخول المعدات الأساسية، نفذوا اتفاق السلام. وفي سابق حذر فيلتشر من أن فصل الشتاء يشكل أسوأ مزيج بالنسبة للسكان الذين يعيشون في خضم النزاع، حيث يواجه أهالي غزة أوضاع قاسية. وقد أفادت تقارير بأن الأطفال لا يزالون يموتون بسبب انخفاض حرارة الجسم، وأشار إلى أنه رغم جهود إيصال الخيام ووسائل التدفئة إلا أن الاحتياجات ما زالت هائلة. وسبق أن كشفت الأمم المتحدة عن خطة لإنقاذ 87 مليون حياة حول العالم عام 2026 بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار، تشمل جهود إغاثية واسعة في قطاع غزة. أهلنا في قطاع غزة يعيشون الأمرين، كما يقول المثل: في الصيف حريق وفي الشتاء غريق. الصيف والخيام والحرارة المرتفعة التي أيضا تؤدي إلى الأمراض والجفاف وخاصة لدى الأطفال. والآن مقبلون على شتاء جديد في الخيام، هذه الخيام التي بدأت تتآكل طبعا من بعد مرور أكثر من 3 سنوات على وضعها وتعرضها للحرارة والبرد وللشمس وغيرها من التغيرات الجوية، بالإضافة إلى الأمطار التي تهطل في فصل الشتاء وبين الخيام، تؤدي إلى طبعا فيضانات داخلية، وأطفال ما بيعرفوا كيف بدهم يناموا وين بدهم يناموا، والله سبحانه وتعالى يكون بالعون. أيضا مستمعينا، قبل أن أختم لقاء اليوم أعود وأذكركم بمشروعنا الإنساني، لعلنا إن شاء الله تعالى ننتهي من هذا المشروع ونبدأ بمشروع آخر لأهلنا في غزة نساعدهم من خلاله إن شاء الله تعالى في الموسم القادم. أهلنا في اليمن أيضا يعيشون مأساة إنسانية كبيرة، كما تحدثنا عن أهلنا في غزة أيضا الناس في اليمن يعيشون حالات مؤثرة جدا جدا وإنسانية بالغة أيضا في اليمن، وهم يعيشون أيضا في ملاجئ وفي خيم أيضا، يعني تعتبر من الخيام اللي تعباني جدا. إضافة إلى ذلك قلة مياه، وهذه القلة تستوجب على الناس أن يمشوا أميال عديدة وطويلة حتى يحصلوا عليها. إن شاء الله تعالى نحن إذا حفرنا لهم بير بالمخيمات اللي هن عايشين فيها، منكون خففنا عنهم أمراض، خففنا عنهم آلام، خففنا عنهم أيضا مشقة الذهاب والرجوع لجلب المياه التي يعيشون منها هم وماشيتهم أيضا. من سهل كتير على الناس لما نحفر لهم البير بالمخيم اللي هن بيعيشوا فيه، بيصيروا بيشربوا منه، بيعوزوه للطبيخ، بيعوزوه للنظافة والاغتسال، وأيضا مساعدة الماشية على أن تعيش في عندهم، يعني بعض المواشي كما تعلمون اللي بعض الناس الفقراء يعيشون عليها، يعني هذه الأنعام أيضا إذا ما شربت مي ما بتقدر تعطي الحليب، إذا ما أكلت وشربت ما بتقدر تعيش لحتى تكمل الحياة، حتى يقدروا يستفيدوا هؤلاء الناس منا. يعني نحن لما بنعمل هذه إن شاء الله صدقة الجارية لا نفيد فقط الإنسان وأيضا الحيوان،
اللي هو كمان عم بفيد الإنسان، وهكذا هي دائرة، يعني هي دائرة ولكن فيها عمل صالح وعمل خير يعود علينا وعلى أبنائنا بالخير إن شاء الله تعالى، عندما نتصدق لصحتهم لحفظهم من شرور الدنيا وأيضا من أمور كثيرة. اللي بحب يشاركنا بعمل الخير بهذه الصدقة بحفر البئر يلي تكلفته 26,000 دولار، الحمد لله رب العالمين وصلنا ل 16,000 دولار. أنا كل يوم بذكر وكل يوم بيكون في عندي متبرع متبرعين ثلاثة متبرعين، لذلك المبلغ عم بيزيد شوي شوي، يمكن مش بشكل سريع ولكن كل ما ذكرنا كل ما بنلاقي تفاعل من الناس. الله يبارك بالجميع. نحن اعتبرنا هذا المشروع صدقة يومية نذكر فيها الناس حتى لو بأقل القليل، ففيكن تتبرعوا من 20, 40, 50, 60, 100, 200, 1000, 2000 اللي بدكن إياه، أي مبلغ بتقدروا تتبرعوا فيه إن شاء الله تعالى مفتوح المجال أمامكن لحتى تشاركونا، أو حتى أنتوا تتفقوا مع بعضكن البعض، مثلا كل أسرة تجمع من أفراد أسرتها لو كل واحد 50 دولار بيقدر يعطينا مبلغ يكون جيد، فإن شاء الله تعالى نحن وياكم نتعاون لنكمل بقية 10,000 دولار المتبقية. يعني خطونا خطوة أكثر من النصف الحمد لله، وصلنا لأكثر من 16,000. أكيد كل واحد بيدخل وبيتبرع بيشوف المبلغ يلي وصل لإله اللي من خلال اللينك، يعني ببين عندكم قديش المبلغ وصل يلي موجود بحساب هذا البئر. اللي بحب يشاركنا في يتواصل معي على رقم الموبايل على الواتساب على الرقم 0416727983 0416727983. تواصلوا معي ببعث لكم اللينك بتتبرعوا بالمبلغ اللي انتم بدكم اياه، وان شاء الله نحن وياكم نتعاون على الخير وباذن الله تعالى منكمل هذا المشروع، ومن بعده ان شاء الله بدنا نبدا بمشروع اخر. المشروع الثاني حيكون ان شاء الله تعالى لغزة، واليوم ان شاء الله تعالى لازم نكمل هذا المشروع اللي بداناه لاهلنا في اليمن، لانه كمان حاجه لا تقل عن اهالي غزة، وخاصه بانهم يعيشون نفس المعاناة من قله المأكل والمشرب والمياه يلي نحن عم نحكي عنها، والحاجة الملحة لأنه يكون عندهم مي يقدروا يشربوا منها. اللي عم يتصلوا فيني الله يبارك فيكم يا رب، بس انتظرونا شوية يعني لينتهي البرنامج دقائق إن شاء الله وبينتهي البرنامج، وتواصلوا معي عبر الواتساب ببعث لكم اللينك ولا يهمكم إن شاء الله. الأخت يلي عم تتواصل معي إن شاء الله تعالى بتواصل معك بعد البرنامج. لهون بينتهي لقائنا معكم، وعلى الحب والخير دائما نلتقي إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية إلنا لقاء غدا بإذن الله تعالى. أترككم الآن في رعاية الله وحفظه، شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما

أتريد يا صاحب الكون المديد؟ البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به والريح يعلن للناس مقدرتك والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 8 أيلول سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، وسعت إسرائيل مساحة القصف الجوي في جنوب لبنان وكثفت الغارات بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن وقوع 12 قتيلا بينهم رضيعان، وذلك في أعنف تصعيد مستمر منذ 3 أيام تسعى من خلاله إلى عزل مناطق وجود جيشها عن محيطه، وتستهدف من خلاله مسار اتفاق الإطار مع لبنان حسب ما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون. وللمرة الأولى منذ 3 أشهر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مكثفة في جنوب لبنان استهدفت الحاضرة المدنية في محيط وجوده داخل الخط الأصفر، وأسفرت خلال 72 ساعة عن مقتل 27 شخصا بينهم أطفال حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وشدد خلال استقباله وزير العدل الفرنسي على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية. وعد عون أن قتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعائلات والأطفال والنساء وتدمير القرى والمدن وقصف مؤسسات الدولة والصليب الأحمر والدفاع المدني وحرق المنازل وجرف الممتلكات والكنائس ودور العبادة غير مقبول ويشكل مخالفة للقانون الدولي. وقال عون لقد قتل 253 طفلا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، هؤلاء الأطفال ليسوا من عناصر الحزب ولم يكونوا يحملون السلاح أو يقاتلون. وأكد إننا مصرون على مواصلة المسار الدبلوماسي لأننا نعده الحل الأفضل للطرفين، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه. وقال عون السؤال المطروح اليوم هو هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب، وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. وفي المقابل تتجاهل إسرائيل تلك النداءات والمطالب الرسمية اللبنانية بحملة تصعيد عسكري غير مسبوقة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن 11 شخصا قتلوا الاثنين بغارة على منزل في بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة النبطية، من بينهم طفلان وأربع نساء، في حين قتل مسعف في جهاز كشفي تابع لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بغارة على سيارة في البلدة نفسها. وكان سكان بلدة كفر رمان عادوا إلى منازلهم مع انخفاض التصعيد إثر التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي، تراجعت معها حدة الغارات والقصف والعمليات والمواجهات في لبنان بالتوازي مع إبرام لبنان وإسرائيل اتفاق إطار. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، مشيرا في بيان إلى أنه استهدف مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته.
وأضاف أنه استهدف أيضا عددا من الإرهابيين الذين تم رصدهم أثناء نقل أسلحة، مشيرا إلى أن الادعاء بأن عددا من الأشخاص غير المتورطين أصيبوا جراء الغارات قيد المراجع والتحقيق. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية حسب الوكالة الوطنية اللبنانية في وقت مبكر أمس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مبان محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. وأفادت الوكالة الوطنية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المبنى بعد نحو 22 دقيقة على توجيه الإنذار. وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوق وعرب صاليم بالتزامن مع غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية وأخرى في بلدة الريحان، كما نفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط في أجواء ومحيط بلدة أرنون. اليمن. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة، وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين. وبرزت عدة تطورات خلال الساعات الماضية، من أهمها نقل التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع أنه تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة جماعة الحوثيين. وقال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية تدمير 3 أنساق لميليشيا الحوثي في محور البرح غربي تعز بالطائرات المسيرة، كما ذكرت القوات الحكومية أنها تخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع الحوثيين في محور البرح بمحافظة تعز. وأعلن الجيش اليمني استهداف مركبة عسكرية مدرعة تابعة للحوثيين في جبهة مأرب بعملية قال إنها حققت إصابة مباشرة للهدف. بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن القوات المسلحة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية، وجرى إسقاطها أثناء تنفيذها مهام في أجواء شمال غربي مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع الحوثيين عند نقطة شراجل الاستراتيجية التي تربط الطريق بين مديريات الساحل الغربي ومدينة تعز. وقد أكد مسؤولون ومحللون أن القوات الحكومية اليمنية انتقلت بفاعلية من مرحلة استيعاب الصدمة إلى مرحلة التمدد وتوسيع مسرح العمليات عبر إشعال جبهات متعددة متزامنة لإرباك الحوثيين وتشتيت ثقلهم العسكري. وأوضحوا أن المعارك امتدت من محور تعز والساحل الغربي نحو المحور الشرقي الحاكم بالجوف ومأرب، حيث نجحت القوات الحكومية في التفاف تكتيكي حول معسكر اللبنات ومحيط مدينة الحزم، ممثلة تهديدا مباشرا لخطوط الإمداد نحو المعقل الرئيسي بصعدة وعمران. وأشاروا إلى أن دخول محافظة البيضاء التي تشكل قلب الجغرافيا اليمنية بملتقى 8 محافظات على خط المواجهة البرية مدعومة بإقحام سلاح الجو الحربي والتحام قوات درع الوطن وألوية العمالقة وقوات الطوارئ يعزز الخطاب الرسمي في عدن حول المضي قدما لإصلاح موازين القوى واستعادة السيادة الوطنية. طهران. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. وقال رضائي إن المنطقة المحظورة ستشمل مناطق

من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات، كاشفا عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة دخول المياه الخليجية والخروج منها وقرب التوقيع على الاتفاق. فما تضمنته تصريحات رضاء الأخيرة وما وضع المرور في مضيق هرمز حاليا؟ أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في منشور على منصة إكس: واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وسنقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار. وأضاف: أعدنا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. الضفة الغربية المحتلة. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقال جيش الاحتلال إنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق شرقي القدس، بينما أفاد مراسلون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وفرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على السكان في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وشرعت في مداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. وفي تعليقه قال محافظ القدس عدنان غيث إن ما يجري في عناتا هو استمرار للحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرق القدس، مؤكدا أن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجول في عناتا وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وفي سياق متصل أفادت الأنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب محافظة الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد المواطن من بلدة قبلان في محافظة نابلس، وقالت الوزارة إن المواطن محمود محمد عربي محسن استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي لا تزال تحتجز جثمانه. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا نفذ عملية طعن استهدفت إسرائيلي في منطقة أوسرين ثم انسحب من المكان، بينما أفادت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها هرعت إلى مزرع قرب القرية عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادثة الطعن. من جهته قال قائد الجيش الإسرائيلي إنه قتل مشتبها بتنفيذه عملية طعن مستوطن قرب قرية أوسرين في قضاء نابلس. وقبل ذلك استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. بيروت. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده باستمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مؤكدا أن بيروت تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسهيل التجديد لها، لكنه رحب في الوقت نفسه بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب القوة الأممية. ويأتي موقف عون بينما يقترب تفويض اليونيفيل من نهايته وسط نقاش متسارع بشان طبيعة الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تخلف قوة أممية انتشرت في جنوب لبنان منذ نحو نصف قرن، وما إذا كان البديل قوة أوروبية أو حضورا أمميا جديدا أو آلية دولية مختلفة لمراقبة وقف إطلاق النار. ولا يزال شكل القوة الأوروبية المقترحة وحجمها ومرجعيتها القانونية وصلاحياتها قيد النقاش.

0: في وقت تتقاطع فيه عدة مبادرات أوروبية ودولية لمنع حدوث فراغ أمني في منطقة لا يزال وقف إطلاق النار فيها هشا، بينما تبقى القوات الإسرائيلية موجودة في أجزاء من جنوب لبنان. بغداد. دعت وزارة الخارجية العراقية السلطات الإيرانية إلى توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة الطلبة والمواطنين العراقيين في إيران وضمان عدم تكرار الاعتداء عليهم من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين بمقر سكنهم في محافظة سمنان. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية: تابعت وزارة الخارجية باهتمام بالغ حادث الاعتداء الذي تعرض له عدد من الطلبة العراقيين بمقر سكنهم في محافظة سمنان بإيران من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكر البيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه السفارة العراقية في طهران بالوقوف على ملابسات الحادث، وأوفدت السفارة لجنة للإطمئنان على أوضاع الطلبة والتواصل مع السلطات الإيرانية المعنية لمتابعة مجريات التحقيق وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. وثمنت الوزارة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لتوفير الحماية للطلبة العراقيين ونقلهم إلى جامعاتهم لأداء امتحاناتهم، كما أكدت أهمية توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة المواطنين العراقيين في إيران وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. قطاع غزة. قتل 6 فلسطينيين منذ منتصف ليل الأحد الاثنين في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد ليلة صعبة بفعل الانفجارات الكبيرة التي هزت مناطق عدة. وقبيل ظهر أمس قتلت غارة إسرائيلية شابا كان يقود دراجة نارية في محيط منطقة سجن أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب في الحدث نفسه 3 أشخاص آخرون. وأتت هذه الغارة بعد ليلة متوترة قتل فيها فلسطينيان إثر غارة استهدفتهما بعد منتصف الليل في منطقة الاتصالات غرب مدينة غزة، حينما كان يسيران في طريق عام بالمنطقة المكتظة بخيام النازحين. وبعد نحو ساعة من تلك الغارة قصفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تضم نازحين على طريق شارع صلاح الدين قبالة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الطفل سعد غالي الذي نزحت عائلته من بلدة بيت لاهية شمال القطاع إلى المنطقة الوسطى منذ بداية الحرب، فيما أعلن عن وفاة الشاب حسن ساقلة متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء الأحد الماضي. وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على حي التفاح شرق مدينة غزة، ما تسبب في انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة، وذلك بعد يوم واحد من هجمات مماثلة في محيط مجمع الصخرة التجاري الذي دمر بفعل روبوتات مفخخة تحمل أطنانا من المتفجرات. بغداد. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية الجديد في العراق ستيفن فاجن أن القضاء يدعم إجراءات الحكومة لحصر السلاح وفق خطة يتبناها الإطار التنسيقي. وأفاد بيان صادر عن إعلام القضاء بأن زيدان استقبل فاجن الاثنين وبحث معه إجراءات القضاء في دعم إجراءات الحكومة لتنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب زيدان. وأضاف أن عملية الحصر ستتم بموجب خطة مدروسة تبناها الإطار التنسيقي عبر لجنة منبثقة عنه تتولى إعدادها والإعلان عنها حال اكتمالها وفي توقيتها المناسب، بما يحقق التزام العراق بعلاقاته الإيجابية مع المجتمع الدولي والحرص على تنفيذ أحكام الدستور والقانون. وسبق أن تحدثت مصادر حقوقية وسياسية عن أن القضاء العراقي مصمم على إعلان الميليشيات تنظيمات إرهابية في حال رفضت نزع أسلحتها في الموعد المحدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. إلى ذلك من المتوقع أن تعقد زعامات الإطار التنسيق الشيعي اجتماعها الأسبوعي لبحث مجموعة من القضايا الراهنة وفي مقدمتها ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استكمال التشكيلة الحكومية والتعديلات المرتقبة على قانون الحشد الشعبي حسب المصادر الإطارية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا تغلق منتجعات التزلج في أنحاء أستراليا أبوابها مبكرا بعدما انخفض عمق الثلوج إلى أدنى مستوى مسجل وتقلص موسم 2026 ليصبح الأقصر في تاريخ أستراليا، ووصل عمق الثلوج إلى مستوى قياسي منخفض، فيما أغلقت 5 منتجعات للتزلج أبوابها قبل نحو شهر من الموعد المعتاد. ويعتقد أن دفء الشتاء غير المعتاد تسبب في قصر موسم التزلج هذا العام. وسجل موقع سبنسرز كريك في منطقة سنوي ماونتنز أدنى مستوى تاريخي في أستراليا بعدما بلغ عمق الثلوج 31 سنتيمترا في 3 من أيلول سبتمبر، وبلغ عمق الثلوج ذروته عند 94.5 سنتيمترا في 13 من آب أغسطس، وهو ثالث أدنى مستوى يسجل في المنطقة منذ عام 1954. ويسجل أعلى عمق للثلوج عادة خلال الأسابيع الأولى من أيلول سبتمبر، وبين 50ات و70ات القرن الماضي تجاوز متوسط العمق في الأسبوع الأول من أيلول سبتمبر حوالي 180 سنتيمترا بقليل، مقارنة بمتوسط بلغ 120 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025. وسجل موقع عهد بكريك وسد 3 مايل أيضا أدنى مستويات قياسية لعمق الثلوج خلال هذا العام. وسجل موقع ديب كريك مستويات قياسية تجاوزت 200 سنتيمترا في عامي 1964 و1981، فيما سجل سد 3 مايل مستويات قياسية أيضا تجاوزت 100 سنتيمتر بقليل في عامي 1956 و1995. وأصبح موسم التزلج لهذا العام وأصبح موسم التزلج لعام 2026 هو الأقصر على الإطلاق، بعدما أغلقت 5 من منتجعات التزلج الأسترالية منحدراتها بالفعل، فيما أغلقت منتجعات جبل هوثام وفولز كريك وشارلوت باس خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولا تزال 3 فقط من أصل 8 منتجعات للتزلج في البر الرئيسي الأسترالي مفتوحة، وهي بريتشرز وثريدبو وجبل بولرو في مانت بولر. ويعزى انتهاء موسم التزلج مبكرا إلى دفء الشتاء وغياب الجبهات الهوائية الباردة المحملة بالثلوج. ويرتبط دفء الشتاء غير المعتاد بعدة عوامل مناخية، من بينها ظاهرة النينيو وارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ومحدودية الهواء البارد المصاحب للأنظمة الجوية الأمامية، إلى جانب التداعيات المستمرة لتغير المناخ. وكان عضو مجلس المناخ الأسترالي أو ما يعرف بكلايمت كونسل وخبير الأرصاد الجوية الدكتور أندرو واتكنز قد قال في أيار مايو الماضي إن أستراليا ستشهد شتاء دافئا، وتوقع حينها قائلا إنه شتاء يتطلب اغتنام فرصة التزلج متى سنحت، وأضاف قائلا إن الربيع سيحل مبكرا مصحوبا بسماء أكثر صفاء وصقيعا أكثر. كامبرا اضطرت طائرة تابعة لشركة كوانتس إلى تغيير بصرها بعدما شهدت ألسنة لهب تتصاعد من محركها الأيسر أثناء رحلة من نيوزيلندا إلى سيدني بعد ظهر يوم السبت الماضي. وكانت الطائرة تواصل صعودها فوق السلاسل الجبلية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا عندما سمع دوي قوي هز المقصورة قبل أن يصرخ أحد الركاب الجالسين بالقرب من الجناح الأيسر محذرا من اشتعال المحرك. وأظهرت لقطات صورها أحد الركاب ونشرتها وكالة الأنباء الأسترالية ألسنة لهب تخرج من المحرك على شكل دفعات سريعة ومتتالية بينما بدأت أضواء المقصورة تومض وتعالت صرخات الركاب. وقالت الراكبة ليزا جين لوخ التي كانت عائدة من رحلة عمل إن النيران كانت واضحة للغاية من مقعدها في الجانب الأيسر من الطائرة. وأضافت قائلة كانت ألسنة اللهب ظاهرة بوضوح شديد وكان هناك الكثير من الصراخ في تلك اللحظات. وأوضحت أنها حاولت الحفاظ على هدوئها وتذكير نفسها بأن الطائرات الحديثة مصممة للهبوط بأمان حتى في حال تعطل أحد محركاتها. كامبرا تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة إن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة. ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا. ويؤكد المختصون إن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برنامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. ملبورن قتل شاب يعمل في مجال البناء في ملبورن وكان من المقرر أن يتزوج خلال أسابيع. وقتل هذا الشاب رميا بالرصاص في شمال المدينة تاركا عائلته في حالة صدمة وحزن شديدين ووصفت خسارته بأنها لا توصف. وأصيب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما برصاصة واحدة في صدره في شارع فيكتوريا درايف في توماستاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل يوم الأحد. ويجري محقق وحدة جرائم القتل في شرطة فيكتوريا تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت بعد استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث خارج أحد المنازل. وقالت الشرطة إنه على الرغم من الجهود المبذولة لإنعاش الشاب فقد أعلن عن وفاته في مكان الحادث ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن. وعاد والد دانيال إلى مكان الحادث فجر يوم الاثنين وقال لصحيفة هيرالد سان إن ابنه كان مع أصدقائه في محمية اتش آر يورن قبل إطلاق النار. ووصف ابنه بأنه سباك مجتهد دائم العمل وكان يستعد للزواج خلال أسابيع قليلة. وفي رثاء على الفيسبوك وصف عم دانيال عبد الله حسين حزن العائلة بأنه لا يطاق. وكتب السيد حسين قائلا إن ألم فقدانك عظيم لا يمكن وصفه ولم تكن مجرد ابن أخي بل كنت جزءا من قلبي جزءا من حياتي طفلا ساعدت في حمله إلى هذا العالم وشخصا ظننت أنه سيبقى معي حتى آخر يوم في حياتي. هذا ووصف شاهد عيان كان في مكان الحادث اللحظات المرعبة التي أعقبت إطلاق النار. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي إنني كنت هناك واضطررت للركض والاتصال بالشرطة لقد رأيت كل شيء كنت مرعوبا رأيته يقتل بالرصاص أمامي مباشرة. وروت شاهدة عيان أخرى تسكن مقابل محمية اتش آر أورن لصحيفة هيرالد سان إنها سمعت صوت إطلاق النار وركضت إلى الخارج حيث وجدت دانيال ملقا على الأرض. وقالت للصحيفة إن الأمر كان صادما كان مشهدا مفجعا للغاية وكان الجميع يصرخون باسمه عد إلينا عد إلينا. وعلم أن دانيال كان برفقة صديقين اتصلا بالإسعاف قبل وصول شقيقه إلى مكان الحادث بعد فترة قصيرة. ويناشد المحققون أي شخص لديه تسجيلات كاميرات السيارة أو معلومات الاتصال ببرنامج مكافحة الجريمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 726 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 57 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الآية رقم 186. هي دي موضوع تدبرنا الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية عن الدعاء واضحة. ولما تبص عن الآيات اللي قبلها واللي بعدها تجدهم عن الصوم. اقرأ كده الآية 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن رمضان، عن الصيام. طيب دي تدبرناها امبارح. طيب والآية اللي بعدها، اللي بعدها 186 قرناها دلوقتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما فيش فيها سيرة رمضان ولا الصيام. الآية اللي بعدها بقى عن الصيام تاني. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وأنا تدبر بكرة إن شاء الله لكن عن الصيام وأحكام الصيام والممنوعات اللي في الصيام، فتشعر أن الآية 186 اللي عن الدعاء دي وكأنها مقحمة داخل سياق بيتكلم عن أحكام الصيام. ده طبعا لو إحنا بننظر نظرة سطحية، إنما إحنا ناس بنتدبر بقى، ما ينفعش ننظر النظرة السطحية دي. اقرأ كده معايا الآية 186 بعين متفحصة، بتحاول تجد علاقة بين موضوع الآية وموضوع الصيام. اقرأ تاني كده 186 بس بعين بقى ايه متفحصة. وإذا سألك عبادي عني

في الصيام، لأن الإنسان لما يمرض أو يضعف أو يجوع بيشعر بضعفه وبيشعر بحاجته إلى الله. أما لما بيشعر بالشبع أو بالقوة أو بالصحة فبيشعر بالاستغناء. في آية في سورة العلق ربنا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان بيطغى لما يشوف نفسه مستغني، أن رآه استغنى. الشعور بالاستغناء عن الله بيطغي الإنسان وبالتالي بيبعده عن الله. وبمفهوم المخالفة يعني العكس بقى صحيح، الشعور بالافتقار إلى الله عكس الاستغناء الافتقار. الشعور بالافتقار إلى الله يعني الاحتياج إلى الله يقرب الإنسان من الله، وهذا الشعور يحدث بالصيام. الصوم الواحد بيجي على الآخر كده خلاص مش قادر، بيعرف قد ايه هو محتاج ربنا ومحتاج القوة اللي ربنا بيديها له ومحتاج الرزق اللي ربنا بيديه له. اقرا بقى كده معايا الآية 186، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبيدي ولا عبادي؟ عبادي. الناس كلهم عبيد لربنا فيما أراده الله بهم. يعني ايه؟ يعني قدر انك تطلع راجل او تطلع امرأة، تطلع ابيض او تطلع اسود، تطلع هندي ولا تطلع عربي، تطلع يعني ده ابوك ودي امك، حاجات انت ما اخترتهاش، تتولد في مصر ولا في امريكا، دي كلها اقدار ليس لك دخل فيها وبالتالي انت لا تحاسب عليها. في الحاجات دي احنا عبيد كلنا، كل الناس. اما التكليفات يعني أوامر ربنا، ربنا أمرنا بالإيمان، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بطاعة أوامره، اجتناب نواهيه، الحاجات اللي فيها لأ. اللي يقبل ويقبل على الله ويطيع الله يبقى عمل كده برغبته، ما هو أصلا لا إكراه في الدين. مادام أطاع الله يبقى أطاعه بحب، لا إكراه في الدين. يبقى ما يطع الله يجب يكون مطيعا حب، دول اسمهم عباد. صاموا رمضان وفي العيد كبروا الله على ما هداهم وشكروا الله على نعمة الهداية إن وفقهم إلى الصيام، مش دي آخر الآية اللي فاتت؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خلاص خلص العمل الصالح، عمل كبير، صوم 30 يوم. بعد العمل الصالح يجب ان الانسان يدعو الله، يعلم الله سبحانه وتعالى ان الناس هتسأله. فجي بعد الآية اللي بتتكلم عن اكمال عدة رمضان والتكبير كناية عن دخول العيد والفرحة بالصيام، فيعلم أن الناس ستسأل الله. وبعد رمضان كمان الإنسان بيكون مستوى إيمانه عالي، ويعلم الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، حين يفطر فرحة، حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. حين يفطر يعني ايه؟ يعني وهو بيفطر عند المغرب كل يوم، ولما يفطر في عيد الفطر بعد رمضان، هذه ايضا معناها فرحة حين يفطر، يعني يفطر بعد رمضان كمان. يبقى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. عند الفطر الانسان له دعوة مقبولة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلنا أجمل خبر في الآية أن الله قريب. طيب إلى أي درجة ربنا قريب؟ شوفوا إلى أي درجة ربنا قريب. صيغة

0: سألك أو يسألونك جت عدة مرات في القرآن. مثلا بعد آيتين هنتدبر الآية 189 اللي بتقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وفي الآية 217 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وخدنا قبل كده يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هنا في الآية 186 الصيغة اختلفت، ركز كده. وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. لا إيه ده، مفيش قل، مفيش قل إزاي؟ هو دايما يسألونك قل، سألك قل، لا مفيش قل. ربنا هنا أجاب عباده بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالوش قل فإني قريب أو فقل إني قريب خالص، فإني قريب. وأجاب فورا، أجاب عباده بنفسه دون واسطة، ما قالش قل يا محمد، وإن كان المبلغ للقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا شال قل علشان نشعر بمدى القرب من الله، عشان دي الآية اللي بتتكلم عن القرب من الله. روية عن كعب رضي الله عنه، لما أقول كعب يبقى كعب الأحبار، سيدنا كعب الأحبار ده أحد الصحابة اللي من أصل يهودي وأسلم. روى قال قال موسى عليه السلام يا ربي أقريب أنت فأناجيك. القريب يناجى، النجوى إلى الصوت الواطي. أم بعيد فأناديك، النداء بيبقى صوت عالي. فقال يا موسى أنا جليس من ذكرني، أنا بقعد مع اللي بيذكرني. خلي بالك من حاجة، كعب الأحبار من مجموعة الصحابة اللي كانوا يهود، دول بيرووا حاجة اسمها الإسرائيليات من هذه، يعني أخبار مصدرها كتب بني إسرائيل. طب دي نصدقها ولا ما نصدقهاش؟ يعني الإسرائيليات دي نصدقها ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. وقال أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني ممكن تروا كلامهم لكن ما تقولوش صدقوا ولا تقولوا كذبوا. ليه؟ لأن في معظم الوقت ما عندناش دليل على صحة أقوالهم، إلا إنها لو وافقت القرآن يبقى ساعتها نتأكد أنها صحيحة. ودي من الأشياء اللي بتوافق القرآن، إن سيدنا موسى لما سأل الله أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك، قال يا موسى أنا جليس من ذكرني، دليل على قرب الله من الناس. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، نفس السؤال. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني من أسباب نزول الآية دي. وعند عودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة من إحدى الغزوات، وهم بعيد كده شافوا المدينة فرفعوا أصواتهم بالتكبير، نسبة الله أكبر الله، عارف أنت الناس بتهتف بالتكبير والتهليل، يعني لا إله إلا الله، والدعاء يا رب يا رب، بقى يكبروا بصوت عالي في الصحراء، في الصحراء ما أزعجوش حد، ما فيش حد نايم صحي، ما فيش حد مش عارف يذاكر منهم في الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وفي رواية إن الذي تدعون بين ركابكم وبين بينكم وبين أعناق ركابكم، يعني اللي بتدعوه دوا أقرب لكم من رأس الركوبة اللي انتوا ركبينها دي، قريب منكم. لا تدعون أصم، أصم يعني سمعه تقيل.
1: فما تعلوش صوتكم كده ولا غائب، ما هوش مش موجود عشان تنادوا عليه بصوت عالي، إنما تدعون سميعا قريبا. طيب في بقى حاجة عايزين نفهمها، يعني إيه ربنا قريب من العباد لما بيدعوه؟ طب عندنا زيد راجل طيب وعايش في اليابان بيدعو هناك، وعمر راجل طيب وعايش في الجزائر وبيدعو هناك، ازاي ربنا يبقى قريب من زيد وقريب من عمرو في نفس الوقت، وده واحد في الشرق وواحد في الغرب؟ شيء مهم جدا، الله سبحانه وتعالى لا تحده الجهات، الله قريب من عباده بسمعه وبصره، فهو السميع البصير. اوعى تفتكر ان ربنا له جسم وحيز ومقاسات، الكلام ده غلط، غلط جدا عقائديا. طيب نرجع تاني ل 186، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، قريب بيعمل ايه؟ اجيب دعوه الداعي اذا دعان، قريب يجيب دعاء من يدعو منهم. مشكلتنا اننا مش فاهمين غير معنى واحد للاجابه، لان في ناس دلوقتي من اللي بيتفرجوا معانا، لا بقول لك ايه، ما تقوليش بيستجيب للدعاء، ما انا بدعي بقالي 20 سنه وبنفس الحاجه وما اتحققتش. لا، وده المفهوم بتاع الجني اللي هو بنعمل بندعك الابريق فبيطلع جني لونه ازرق ويقول شبيك لبيك عبدك بين ايديك تؤمر بايه؟ لا، ربنا ما بيعملش كده، ما بيقولش حد تؤمر بايه. لا لا، انتوا فاهمين كده، اللي فاهم كده فاهم معنى اجابه الدعاء غلط اصلا. واحد عمال يدعي ربنا انه يتجوز بنت عمه، فلما تروح تتجوز واحد تاني يعتبر ان ربنا لم يستجيب لدعائه. طيب هو الواحد اصلا بيدعو ربنا ليه؟ لانه يظن ان ده فيه خير علشانه، يظن ان سعادته في ذلك، صح؟ حلو قوي. لما ربنا يعلم ان انت وبنت عمك دي لو اتجوزتم واحد فيكم هيرمي التاني من الشباك، وحياتكم هتبقى جحيم، وهيتولد لكم عيال متخلفين عقليا، وجيناتكم اصلا مش متوافقه مع بعض، ربنا يعلم الخير ليك، وربما ان الخير ليك انك تتجوز واحده تانية والخير ليها تتجوز واحد تاني، فتاتي الاجابه في صوره عدم استجابه للفظ الدعاء، لكنه استجاب لنيتك، انت كنت عايز الخير ليك، والخير ليك انك ما تتجوزهاش، لان اللي انت عملته انت دعيت على نفسك اصلا، انت دعيت بالشر وليس بالخير. واحنا تدبرنا في سورة الاسراء قول الله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، يبقى دي استجابة عشان تعرف. يعني لو ما استجاب لكش دعاء، الدعاء ده فيه شر ليك وانت مش عارف، ده دي اجابة. طيب ايه ما انت بقى فاكر نفسك بتعرف اكتر من ربنا؟ دي قصة تانية بقى. فهذا الدعاء لو لم يتحقق يعتبر ان ربنا استجاب ليك، لان دعائك انت دعيته بنية ان يكون فيه الخير ليك، فربنا استجاب لان يحقق لك الخير. الحاجة التانية فيما يخص بقى دعاء المضطر، ودي مهمة جدا يا جماعة، في اشياء عاوزينها وعشان نوصل لها لازم ناخد بالاسباب اللي ربنا خلقها. مثلا واحد عاوز يطلع طبيب، شاب كده في ثانوية عامة نفسه يطلع طبيب، براحتك عايز تطلع طبيب يلا اشتغل، يبقى لازم تذاكر وتجيب مجموع وتدخل الطب وتنجح وتتخرج، ما ينفعش تقعد طول السنة تلعب وتهزر تتفرج على ماتشات كورة وما تذاكرش وتعتمد على انك بتدعو الله في كل صلاة، وماما الست الحاجة بتدعي لك باستمرار تبقى احسن دكتور، فانت فاهم ان الدعاء ده هيستجاب كده، ده لا يمكن يستجاب، لا يمكن يستجاب. تقول ربنا هيجيب دعائي واطلع طبيب؟ لا ما ينفعش، ده ضد قوانين ربنا، لانك لما تدخل الامتحان وتلاقيه صعب بالرغم من انك اخدت بالاسباب وعملت اللي عليك. لو انت عملت اللي عليك وخدت بالاسباب وذاكرت كويس ودخلت الامتحان لقيته صعب فتدعو الله هنا بقى، ده اسمه دعاء المضطر. دعاء المضطر لانك خدت بالاسباب وخدت، وبعد ما خدت بيها الدنيا مش ماشيه معاك. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يوم ربنا يتدخل ويجعل الامتحان صعب على الكل، فالمادة دي كل الطلاب يجيبوا مجاميع قليلة فما تفرقش معاك في المجموع الكلي، وتلاقي نفسك داخل الطب برضو رغم ان الامتحان كان صعب ورغم انك ما عملتش كويس في الامتحان ده، لكن جه على الكل. ربنا هنا التدخل الالهي. ليه؟ لانك مضطر. مضطر يعني ايه؟ يعني خدت بالاسباب اللي خلقها وبرضو الدنيا وقفت معاك، هنا انت مضطر، فربنا دخل تدخل ويساعدك، يتدخل ويساعدك لأنك خدت بالأسباب. لكن ما ينفعش إنسان يرد على الله نظامه، ما هو اللي ما بياخدش بالأسباب هو بيرد على الله نظامه اللي خلقه وبعد كده الطالب يعطيه. لا، ما ينفعش يعطيك أصلا. تمام. طيب في سورة الأنعام: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يعني مش كل الدعاء هيستجاب لو واحد مقصر في الأخذ بالأسباب، بس دي حاجة تبقى واضحة للناس، عشان فينا الناس فاهم أنه طالما ربنا قال إن اللي بيدعو ربنا بيستجيب له يبقى الموضوع ملهاش حل، كل دعاء ربنا بيستجيب، وهذا كلام مش صحيح. نظام ربنا هو إن النجاح في الحياة العملية يحتاج إلى أخذ بالأسباب، تذاكر تنجح، تشتغل تكسب، تخطط كويس تكسب أكتر، تتمرن تتقن تكسب أكتر وأكتر. فلما تعمل كل ده وتتزنق في مشكلة يبقى أنت مضطر ربنا يستجيب دعائك. خلاص. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لا ترد إلا لإحدى ثلاثة: ما لم يدعو بإثم، أو قطيعة رحم، إما أن يعجل له في الدنيا. يعني لو واحد بيدعو بإثم أو قطيعة رحم ربنا ممكن يستجبلوش. خلاص. غير كده يا إما ربنا بيعجل له في الدنيا يعني يحقق له بالضبط اللي هو عايزه، وإما أن يدخر له في الآخرة أو ما يحققش اللي هو عايزه هنا ويدخر له ثواب في الاخره لان هو كان عايزه ده كان غلط او كان بيدعو غلط لنفسه، الموضوع ده مش كويس عشانه. واما ان يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا. يعني طالما المسلم ما دعاش بشيء غلط ولا حرام ربنا لا يرد دعوته، لكن استجابه الدعاء بتبقى اما انه يحققها له بالظبط في الدنيا، يحقق له طلبه، او يدخر له في الاخره اللي هو طلبه. لا يعني وقرر يعني فربنا قرر يدخره له الآخرة زي ما قلنا. ده طبعا ده لو مسلم مؤمن بالآخرة فعلا المفروض يفرح، يعني دلوقتي مسلم عايز حاجة معينة ربنا ادخرها لي للآخرة المفروض افرح، مش انا مؤمن بالآخرة ولا مش مؤمن بالآخرة، هو الموضوع كله كلام. طيب او ان ربنا يصرف عن الانسان سوء كان هيحصل له بقدر الدعاء بتاعه. فلازم ما نكسلش في الدعاء، ندعو الله في كل وقت. الدعاء عبادة في حد ذاتها. ربنا قال في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كمل بقى الآية: إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فربنا سمى الدعاء العبادة في الآية دي. فمحدش يقول إلا يحصل هيحصل أنا ضيع وقت وادعي ليه، لا دي غلطة كبيرة، وليها حلقة كاملة عندنا ياريت تشوفوها في دورة رد الشبهات موضوع الدعاء، أو أظن أنها موجودة في حلقات استمهوبية دورة رد الشبهات. مهم. طيب بقولك الدعاء هو العبادة. لاحظ أن سيدنا زكريا كان يدعو الله في سورة آل عمران، ورجل وصل لسن كبيرة جدا وزوجته عاقر ولم تلد أبدا، يعني شيء مستحيل، ومع ذلك بيدعو الله بالذرية. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فبعد مدة ربنا استجاب له دعاءه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الملائكة بشرته أن زوجته حامل في يحيى. حصل إيه؟ ذهل. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. سبحان الله، مستغرب ليه؟ مش أنت اللي كنت بتدعو؟ يعني ربنا استجاب لدعائك. الدعاء بالنسبة للأنبياء يا جماعة والصالحين ما كانش كل همهم هو الإجابة، هو بيدعو لأن الدعاء عبادة. أنا مش ممكن أطلب حاجة من حد وهو مش موجود، لازم أول حاجة بطلب من حد موجود. مجرد أني أدعو الله هذا إقرار بوجود الله، وكل ما دعوت بشيء كبير إقرار بقدرة الله. أنا بعمل ده عشان أبقى بدعو لأن دي عبادة، مش بالضرورة أني منتظر الإجابة. كمان الدعاء بالنسبة لهم قناة تواصل مع الله، ما هو ممكن الإجابة تيجي في الأخير، لكن أنا عايز أستمر في التواصل مع الله. لذلك نادر جدا ما تجد نبي بيدعو بأمر من أمور الدنيا. وحتى اللي دعا ربنا يرزقه بولد ده لأنه خايف على الدعوة ويريد أن ابنه يصبح نبي ويبلغ كلمة الله. لذلك في سورة مريم سيدنا زكريا دعا، قال إيه سورة مريم؟ أوضح شوية سورة مريم. فهب لي من لدنك وليا يرث من آل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. يريد أن يرث النبوة ويحمل الدعوة إلى الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم السيدة عائشة تدعو في ليلة القدر، السيدة عائشة ما كانش عندها أولاد، طب ما كان ممكن يقولها يدعي ربنا يرزقك أولاد، ليه ما قالهاش؟ لأن يعني الأنبياء والصالحين والناس دي كانت تخجل انها تدعو الله باي شيء دنيوي. علمها افضل دعاء، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا لو ربنا عفى عن الانسان، والواحد عايز ايه اكثر من ربنا يعفو عنه؟ اهتمامهم كان بالمهم، هو الاخره مش الدنيا. كمل بقى معايا الايه 186، واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسأل نفسك بقى قبل ما تقول ربنا ما استجاب ليش، ليه؟ هو أنت استجبت له الأول؟ يعني أنت استجبت لربنا أولا يعني؟ فليستجيبوا لي، يبقى استجيب لربنا عشان يقبل دعائك. أنت استجبت لربنا؟ في نفس الآية اللي قال فيها استجب لهم قال فليستجيبوا لي، انت استجبت المنهج ربنا؟ استجبت الاوامر ربنا؟ ابعدت عن نواهي ربنا؟ انت ليه شايف نفسك مستحق لإجابة الدعاء بالشكل ده؟ ايه الفرحة؟ مالك كده شايف نفسك كده؟ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لازم الانسان يستجيب لمنهج ربنا ويؤمن ان هو ده المنهج الصحيح اللي لا بديل عنه عشان ربنا يهديه ويرزقه الرشاد. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. السلام عليكم.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو معالجة مشاكل التدفق النقدي خدمات المحاسبة ومسك دفاتر تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك تواصل معنا على الرقم 0406788748 Impressive Accountancy خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning learners work on real challenges build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
6: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
7: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ذي العرش المجيد والبطش الشديد، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد. والصلاة والسلام على من كانت رسالته رسالة توحيد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ورفعوا لواء التوحيد. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا، ذكرتم في حلقة ماضية أن إيمان الإنسان قد يكون ثابتا وقد يكون مزعزعا عن بعض الشيء، فالبعض بالفطرة هو مؤمن ولكن يتخلى عن إيمانه عند أي أو أول حادثة تشكيك تعرض عليه، والبعض الآخر يكون إيمانه ثابتا لكنه لا يملك الحجة ولا الدليل أن يقنع الآخرين أو يقيم الحجة عليهم. فما هي دلائل التوحيد حتى يتسلح الواحد منا بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا بداية نحن نقول كما قال جماهير أهل العلم أن إيمان المقلد هو إيمان صحيح، لكنه إيمان إذا تعرض لشبهة قليلا ما ينجو هذا الإيمان، لأنه قد يتزعزع وقد تؤثر هذه الشبهة عليه. لذلك محاولة الإنسان أن يرتقي من حالة التقليد في الإيمان إلى حالة التفكر والتأمل وتعزيز هذا الإيمان بالدلائل، هذا يعني أفضل ما يسعى إليه المؤمن، خصوصا في هذه الأيام التي تحتوش الإنسان من خلال هذه البيئة التي يعيش فيها الكثير من الشبه المادية والمعنوية وما شابه ذلك. فالإنسان ينبغي أن يؤصل هذا الإيمان بدلائل التوحيد المبثوثة في الكون، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وهذا ما اعترف به أناس كانوا هم لسان حضارات لا تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولا تعترف بهذه الفطرة التي نحن اليوم نقول أن الإيمان مركوز في هذه الفطرة. ولو خلي بين الإنسان وخلي بين هذه الفطرة وبين هذا الكون من غير الموروثات التي قد تطرأ على الإنسان
0: لاختار الفطرة،
1: ومن غير الشهوات التي تلقى في طريقه، لما أقبلت الفطرة إلا على هذا النداء، نداء الإيمان الذي هو طبيعة فيها أصلا. ولذلك مثلا الفيلسوف باسكال يقول كلمة، هذه الكلمة ينبغي أن تصل إلى آذان الكثيرين للأسف ممن يقلدون عندنا بدعوى العلم. يقلدون كل ما يأتينا من الغرب بدعوى العلم، فهم يلحدون بدعوى العلم. وكما قال أحد المفكرين، قال لو سألتني من هو أكذب الناس لقلت لك من ادعى الإلحاد، لأنه يكذب شيء الفطرة التي فيه تكذب هذا الشيء. باسكال يقول كل شيء غير الله لا يشفي لنا غليلا. يعني هذا بعد بحث وتأمل وبعد تفكر. كذلك يقول فيلسوف آخر غربي، يقول الله هو الأصل والمرجع لكل الحياة. هذا بعد مسيرة له طويلة كذلك في البحث وفي الدراسة.
0: وهذا لم يكن مسلما بالفطرة ولا لم يكن مسلما ولا مؤمنا، توصل إلى ذلك بالفطرة السليمة كما ذكرتم.
1: طبعا هذه من دلائل يعني المسائل التي من خلال البحث تتبين للإنسان بعد تجربة. نحن هذه والحمد لله موجودة مع أصل الفطرة وتنمو مع الأيام، تتعزز هذه المسائل أو تكشف هذه الغشاوات التي قد تنزل على هذه الفطرة من خلال هذه البيئة. الأصل في مسيرة الإنسان مع هذه الفطرة، الفطرة مثل الماء الذي ينبع من نبع معين، يكون هذا الماء في تمام طهارته وصفائه، ولكن كلما جرى هذا الماء
0: تلوث
1: في هذا، يعني صاحبه شيء من حافة الساقية التي يسير فيها وتعلق به حتى يصل إلى نهاية وهو قد تعكر ويصبح لا يصلح ربما للشرب أو لا يصلح للاستعمال. فإذا كلما نظفنا مجرى هذه الفطرة، هذا الماء، كلما بقي تألق هذه الفطرة وصفاء هذه الفطرة. الإنسان لو جلس مع نفسه وقال لها: هل أنا فعلا محتاج إلى أدلة على وجود الله عز وجل؟ يعني هو لو سأل نفسه، الحقيقة الفطرة الإنسانية تكذب هذا، تكذب أنها لا تحتاج إلى أدلة، لا تحتاج، لأنه هو فعلا هو نداء الفطرة، ينبعث من داخل الفطرة،
0: لأنه خلق الله تعالى.
1: فأقم وجهك للدين
0: حنيفا،
1: فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي فطرة مركوزة في داخل النفس البشرية. لكن لابد للإنسان أحيانا أن يستخدم مثلا هناك، أو أن يستأنس ببعض المسائل التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه فطرة أعرابي في الصحراء تلهج بتوحيد الله سبحانه وتعالى بدون أن يحصل الكثير من العلم أو أن يحصل هذه المسائل، وهو يسير في الصحراء. قال: البعرة تدل على البعير، والروسة تدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الحكيم الخبير. هذا الإنسان يسير بالفطرة، هي التي تلهج، وهي التي تناجي، وهي التي تتفاعل مع الكون، وصلت إلى هذه الحقيقة التي لا يمكن للإنسان مهما حاول أن يتعامى عنها أن يستمر في هذا العمى إلى النهاية، إلا كبرا أو عنادا أو مساومة على شهوة أو ما شابه ذلك.
0: إذن المتكبر هو الذي يتعامى كما فعل إبليس،
1: لا شك. هذا الأمر. الأمر الآخر: زنادقة قصدوا الإمام جعفر الصادق، فقام أحد هؤلاء ليعلن بكفره وإلحاده أمام الإمام جعفر. قال الإمام جعفر له: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل رأيت أهواله؟ قال: نعم. قال: هاجت بكم الرياح يوما، وكسرت بكم السفينة، وخشيتم الغرق؟ قال: نعم. قال: في هذه الحالة يئست من الحياة، أم كنت تشعر أن هناك من يستطيع أن يمنحك النجاة؟ قال: كنت أشعر أن هناك قوة ممكن أن تعطيني السلامة. قال: هذا الذي تشعر به هو الله، هذا الذي تحس به أنه ممكن أن ينجيك هو الله سبحانه وتعالى. إذن الفطرة هنا شعرت أن هناك قدرة ممكن أن تنقذ هذا الإنسان، مع أنه قد أصبح في حالة غرق شبه محقق عنده. الأمر الآخر: الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان سيفا على الدهرية الذين يقولون أنه ما أوجدنا إلا الدهر،
0: وما يهلكنا إلا الدهر،
1: إلا الدهر. كانوا هؤلاء ينتهزون الفرصة ليقتلوا الإمام ويتخلصوا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وللإمام أبي حنيفة قصة طريفة من بداية عمره، حينما كان صغيرا يتردد على شيخه الإمام حماد رضي الله عنهما، وقد لازم شيخه أكثر من 20 سنة، ولكن في بداية العمر كان صغيرا، ويوم من الأيام رأى مناما وقصد الإمام حماد ليقص عليه هذا المنام، ووجد الإمام في حالة حزن وكآبة واضطراب. بعد أن سرد الإمام طفل، سرد هذا المنام عليه وقال: أريد أن تفسر لي هذه الرؤيا. فقال له: أنا الآن في أمر شديد. قال: وماذا بك يا شيخنا؟ قال: لقد جاءني رسول الوالي يخبرني أن عند الوالي أناس ممن جحدوا بالله عز وجل، يريدون أن يناقشوا في هذا الأمر. قال: اذهب إليهم. قال: أخشى أن أذهب إليهم فيدور بيننا الجدال فيفتتن الناس، ربما الناس لا تفهم هذا الحوار والناس عامة، وأخشى أن لا أذهب إليهم فيقولون أن الشيخ لا يعرف أن يبرهن عن عقيدته، وأخشى أن أذهب إليهم فيفتتن هؤلاء الناس. فما كان من النعمان الإمام الصغير إلا أن قال له: أرسلني أنا.
0: سبحان الله.
1: قال له: أنا أخشى من الذهاب وتذهب أنت. قال: إن أقمت عليهم الحجة؟ قالوا: هذا التلميذ الصغير، فما شأن الإمام إذن؟
0: نعم.
1: وإن غلبوني قالوا هذا تلميذ. قال إذن اذهب إليه. وذهب الإمام، ولما وصل هناك بدأوا معه في نقاش، ومن هذا النقاش قالوا إذا كان ربك موجود فماذا قبله؟ قال ماذا قبل الواحد الحسابي؟ قالوا لا شيء. قال كيف لا يكون قبل الواحد الحسابي وهو مخلوق لا شيء،
0: يعني عن الصفر؟
1: نعم. وكيف يكون قبل الخالق شيء؟
0: الله.
1: قالوا له إذا كان ربك موجود فإلى أي جهة يتجه؟ قال أتوني بالفانوس. فأتوا إليه بالنور. قال إلى أي جهة يتجه النور؟ قالوا لا جهة محددة له. قال إذا كان النور من مخلوقات الله وليس له جهة محددة فكيف يكون للخالق جهة محددة؟ وأخذوا إلى أن وصلوا معه إذا كان ربك موجود فما شأنه؟ ماذا يفعل الآن؟ قال له انزل من على المنبر. نزل، صعد هو، قال يعلي أقواما مثلي
0: ويخفض
1: أقواما مثلكم. فهم وإذا بهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول له أين تعلمت هذا العلم؟ قال عند شيخنا. قالوا اذهب بنا إليه. فذهب إلى شيخه حماد وطرق على الباب. قال من بالباب؟ قال النعمان، جئتك بتفسير الرؤية.
0: الله.
1: كان الإمام قد رأى في المنام.
0: نعم.
1: أن شجرة ضخمة تحت هذه الشجرة مجموعة من الخنازير تضرب الشجرة من أسفلها برؤوسها.
0: نعم.
1: تريد أن تقتلع الشجرة
0: تنطحها. نعم.
1: فالتوى غصن من الشجرة وضرب هذه الخنازير فانقلبت أناسا يعبدون الله تحت الشجرة. قال هذا تفسير الرؤية.
0: نعم.
1: فالشجرة هي أنت والغصن أنا، وهؤلاء
0: كانوا خنازير،
1: كانوا قبل أن يسلموا والآن قد جاءوك ليتعلموا عندك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما أراد هؤلاء من الدهريين أن يتربصوا به لقتله، يوم من الأيام دخلوا عليه في المسجد واستلوا السيوف وانطلقوا إليه. فقال الإمام لهم في هذه الحالة أجيبوني عن هذه المسألة ثم فعلوا ما شئتم. قالوا هات ما عندك. قال ما تقولون في رجل يقول لكم أني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة بالأثقال احتوشتها لجة البحر من كل مكان، أمواج هائجة
0: جمعتها
1: ورياح مختلفة، وهي من بين كل ذلك تسير مستوية ليس لها ربان ولا قائد، ليس لها شيء، تسير في وسط هذه الأمواج حتى بلغت حيث تريد.
0: لا يعقل.
1: قالوا له لا يكون هذا، هذا أمر لا يقبله العقل. قال إذن أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير ربان، فكيف جاز لكم أن تعتقدوا قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا وكأنهم تداركوا على نفوسهم أنهم فعلا هذا أمر لا يعقل. الذي استغرب هذا الأمر الصغير لا يستغرب كيف بهذا الأمر الأكبر. قالوا صدقت، وأغمدوا سيوفهم وتابوا إلى الله عز وجل. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سألوه عن دليل عن وجود الله وعن قدرة الله، قال الدليل ورقة الفرصاد، ورقة التوت.
0: نعم.
1: قال ما طعمها؟ ما لونها؟ ما ريحها لديكم عندكم؟ فوصفوا له. قال إذن هذه الورقة تأكلها دودة القز تخرجها حريرا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهدا، وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا، وتأكلها الغزالة فيكون منها المسك والعنبر. فمن الذي جعل هذه الأشياء من هذا الشيء الواحد؟ هذه أمور. الإمام أحمد رضي الله عنه كذلك سئل عن هذا الأمر، قال ها هنا حصن حصين أملس، هذا الحصن ليس له باب ولا منفذ، كالفضة من ظاهره وكالذهب من باطنه، هذا الحصن انصدع وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، أليس هذا من عجائب القدرة؟ هو يقصد بهذا البيضة.
0: نعم.
1: هذه البيضة التي كلنا نعرف أنها من خارجها كيف تكون بيضاء، وكيف من داخلها صفراء بلون الذهب، وكيف تحول هذا من غير منفذ من غير شيء إلى هذا المخلوق بهذا الصوت بهذا الخلق بهذا التصور بهذه الصورة، كل هذا من دلائل خلق الله عز وجل. فإذا هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا الكثير من الآيات في الكون، والتي يحتاج الإنسان أن يتفكر فيها وأن يتدبر فيها. مثلا الإنسان لو تفكر، وأتمنى على إخواننا وطلاب العلم أن يتفكروا، وخصوصا يعني طلاب العلم، لأن كما قال بعض المفكرين الغربيين في هذه المسائل أنه كل يوم تبحث فيه مسائل العلم تقوم دلائل التوحيد يوما بعد يوم. فالمسائل مثلا قشرة الأرض لو كانت أسمك مما هي عليه، مما نعرف كانت أسمك مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام، لم تصى ثاني أكسيد الكربون كما يقولون والأكسجين، ولما أمكن وجود الحياة على الأرض لو كان يعني أكثر من ذلك بقليل. هذا
0: المقدر
1: الخلق بهذا التقدير، ألا يكون هذا من تقدير إله حكيم قادر؟ لو كان الهواء أقل ارتفاعا مما هو عليه فإن بعض الشهب كانت تحترق بالملايين.
0: سبحان الله.
1: في هذه المسائل، مسائل أخرى لو كان القمر الذي نراه أبعد مما هو عليه الآن بحوالي 20,000 ميل مثلا، يعني بخلاف ما هو عليه الآن، لا انغمرت الدنيا بالمياه، تدفق عليها المياه، نعرف أن مسألة المد والجزر وما شابه ذلك، انغمرت بالمياه مرتين في اليوم الواحد مثلا. هذه المسائل. مثلا هناك الإلكترونات، لو هذه الإلكترونات ملتصقة بالبروتونات وهذه في داخل الذرة، والذرات التصقت بعضها ببعض، لأصبحت الكرة الأرضية كما يقول يعني العلماء بحجم البيضة في هذه المسألة. فأين يمكن حينها وجود الإنسان على ظهرها؟ هناك أمور يعني كثيرة جدا جدا في هذا الخلق تدل على قدرة الله عز وجل، وأنه لا بد للكون من خالق صانع مبدع حكيم، هو الذي أبدع هذا الكون وهو الذي صوره.
0: إذن مع هذه الدلائل التي وردت على لسان بعض الفقهاء المعروفين، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بداية الهداية، على أمل أن نبدأ بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى في حلقة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nick Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتدير الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: يا هادي
1: يا أبا الندى، حدثنا عن الشباب الذين هم عماد المستقبل وزهور الأمة وربيع حياتها. حدثنا كيف يجب عليهم أن يكونوا القدوة الحسنة في مكارم الأخلاق والمثل الصالح لكل جيل ينشد أن يحيا كريما في ظلال دينه الأقوم، مسلما بتعاليم نبيه الأكرم، ليؤسسوا مجدا ويبنوا كما بنى السلف الطيب صروحا كانت منائر تضيء الدروب للناس، ليسلكوا بفضلها مسالك الهداية والرشاد، وبهذا يكون للشباب المسلم عزة الإسلام، ويكونون هم الدعاة إلى الأمن والسلام، تضبطهم الطاعة لأولي الأمر كما أوصى الله تعالى المؤمنين بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أبدأ قولي بحمد الله، وأصلي وأسلم على محمد رسول الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أما بعد، فإن فتياننا رايحين تعبق بالأمل وأمان الغد المنتظر، وهم الجنى والزهر والشجر. وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا قد اخضوضر أديم الأرض تحت أقدامهم بعد أن كان يبابا، فأظل الكون الرواء وعمه الصفاء، ودان لهم العالم بالولاء، ففي كل قطر حلوا كانوا الرحماء. قال أحدهم: ما عرف الناس فاتحا أرحم من العرب. يا أبنائي ويا إخوتي، فتيانكم هم معقد الرجاء ليوم الشدة، وهم الأمل والعدة، يشحذون الهمة لإعلاء شأن الأمة، وهم في الغد الرجال من سيبلغون بمواهبهم كل سيادة ورفعة وكمال. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم قرأ قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العظيم. والفتيان يكونون أهلا لكل مكرمة حين يتخذون في ريعان شبابهم رقيبا على ضمائرهم، يهيمن على الغرائز ويوجه نشاطهم، فلا يضيعون العمر النفيس باتباع كل دنيء خسيس، ليتقربوا من الأهداف العالية وليحققوا الآمال الغالية. وشتان بين فتى غض الإهاب، ندي الشباب لا يبالي بالصعاب، أقبل على العلم ليزيد معرفته ويخدم أمته، وبين فتى يسعى وراء التافه من الشؤون، وتتعلق نفسه بالعمل الدون، همه بالحياة مأكل وملبس ومشرب، كأنه قاعدة دار أو رماد نار. ولله در القائل: لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما.
1: مثل هذا الفتى هو كرب وهم، بلاء على الأب ومصيبة للأم.
0: أحسنت وصدقت. لقد عرف عهد الإسلام الذهبي شباب علي وشباب أسامة بن زيد ومصعب بن عمير ورافع بن خديج وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، ووراء هؤلاء البررة شباب سبقوا بالإيمان وفازوا بالإحسان وكانوا عباد الرحمن، حاربوا الشرك بسيف الهدى، وصلى الله على خاتم أنبيائه وخير أصفيائه. فهو قد وضع الشاب الذي نشأ في عبادة ربه بين الإمام العادل والرجل المعلق قلبه بالمساجد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا فتيان الإسلام، في العالم زحام فثبتوا الأقدام، وتدافعوا بالمناكب لتصبحوا في رأس المواكب، فلا يصدر عنكم إلا الطيب من الأقوال والصالح من الأعمال، وانهضوا لمحو آثار الشر والضلال، ولا تفتننكم عن مبادئكم الأهواء الغريبة، ولا تبلبل أفكاركم البدع المريبة، بدع اليوم المضلة التي تهدم الآداب والفضائل، ولا تؤثر على المتمكن العاقل، ولا يستمرئ طعمها إلا كل جاهل.
1: الويل ثم الويل لمن يروج للبهتان وليس في قلبه وازع الإيمان، ويل له فيما خط ورسم ودس السم في الدسم، حاربوه أن وجدتموه.
0: يا معشر العباد، لا تحطموا القلم ولا تريقوا المداد حتى تطمسوا معالم الإلحاد. يا فتيان الغد المنشود، الله هو الواحد المعبود، عودوا إلى الوراء لتشهدوا آثار شعوب وأمم هم اليوم رمم، لم يذعنوا للتذكير ولم يجيبوا دعوة البشير النذير، فأهلكهم الله العلي القدير، فتلك منازلهم خاوية وأرضهم خالية، وما كان الجزاء إلا من جنس العمل، وطوبى لمن وعى وعقل. قوموا قوموا إلى أعمالكم يرحمني ويرحمكم الله.
1: جزيت خيرا على كلامك يا أبا الندى، وفقنا الله وإياك إلى صالح الأعمال وصادق الأقوال.
0: يا هادي.

0: ومما تشكين يا سمية؟
1: أشكو يا سيدتي من عدم الإنصاف، وكيف أن بعض الناس لهم تصرفات لا ترضي الله ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من تعنين بقولك؟
1: أعني أخي أبا هشام.
0: هو ما شأن أبي هشام؟
1: تصوري أنه يفرق بين البنت والصبي، فمهما طلب منه ابنه هشام لباه، وإن طلبت خديجة منه حاجة عبس في وجهها ونهرها حتى يبكيها.
0: أعوذ بالله من هذه المعاملة التي تجعل الإنسان يفقد إنسانيته، ومن هذه الصفات التي لا تليق بمسلم يعرف ربه.
1: لقد تربى معنا في بيت واحد، وكان له أب يخص بنته بعطفه وحنانه، فمن أين تأصلت هذه الخصلة في نفس أبي هشام؟ لست أدري.
0: ما كل ولد ورث عن أبيه صفاته يا سمية، فالطباع تختلف، وسبحان من جعل كل امرئ يرضى بما قسم له من العقل.
1: بنت أخي خديجة زهرة فواحة تملأ علينا البيت، وكلنا نتفانى في حبها، إلا هذا الأب الذي ينظر إليها من خلال منظار أسود.
0: والهم للأم، لأننا نعرف ما هي علاقة كل أم بابنتها وبماذا تخص بناتها من الحب والعطف.
1: البنت المهذبة درة ثمينة في عائلتها، ومن حق أبي هشام أن يحدب على بنته لما تتصف به من أخلاق عالية وفهم وذكاء وثقافة.
0: عجيب، ما دامت لها كل هذه الأوصاف الحميدة فلماذا ينظر إليها هذه النظرة التي لا تدل على حسن اعتبار؟
1: هذا السر لم نستطع جميعنا أن نكشفه، وإن سألناه قال: إنما أعرفه أنا لا تعرفونه أنتم، فنسكت ولا ندري بما نجيب.
0: مهما كانت نظريته فأنا لا أراه محقا في معاملته لهذه البنت، ويجب أن ينبه حتى لا يفقد محبتها له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه؟ إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
1: ليته يسمع وينتفع رحمة بهذه البنت التي يعاملها معاملة تقرب من الحرمان، حتى أصبحت تنظر إلى أخيها الذي يؤثره أبوه عليها نظرة لا تخلو من الكراهية.
0: كل هذا سببه الأب غير المنصف، وهذه الخطة التي يتبعها أخوك خطة تخلو من حسن الإدراك والتبصر يا سمية.
1: ليتك توصلين هذا الكلام إلى أسماع أبي الندى ليجتمع بأخي ويطلعه على مواضع الخطأ في تصرفاته نحو بنته المعذبة يا سيدتي.
0: هذا ما سأفعله إن شاء الله تعالى، ولن يهمل أبو الندى مثل هذا الواجب الإنساني يا ابنتي.

0: السلام عليك يا أبا الندى.
1: وعليك السلام والرحمة. أهلا أهلا بك يا أبا هشام.
0: إنني لا أعترف لك بأنني مقصر معك، وكان يجب علي ألا أتهاون في زياراتي لك يا أبا الندى.
1: ما دمت قد أتيت الآن فقد عفى الله عما مضى.
0: أنت إنسان متسامح، يرحمنا ويرحمك الله.
1: أتعرف أن الله تعالى يرحم الرحماء، وأن الرحمة يجب ألا تفارق قلوب المؤمنين، لأنها الضياء الذي خصهم الله به يا أبا هشام؟
0: لا شك في ذلك.
1: ولكن هناك أمر يتعلق بك يدل على أن الرحمة التي في قلبك تخص بها أناسا دون آخرين.
0: لم أفهم ماذا تقصد يا أبا الندى.
1: علمت أنك تعطف على ولدك هشام ولا تعطف على أخته، ولا أدري ما هي الذريعة التي تتذرع بها لتعطي هذا وتحرم تلك.
0: يا أبا الندى، إن أنا قسوت على ابنتي بعض الشيء أو نهرتها فلأزرع في نفسها مهابتي ليس إلا.
1: يا أبا هشام، إذا كنت تريد ذلك فعليك ألا تميز بين أولادك، وإلا فأنت لست عادلا ولا منصفا.
0: يا أبا الندى،
1: دعني أكمل حديثي وأسألك، أليست بنتك ذات أخلاق وتهذيب؟
0: بلى وألف بلى.
1: إذن هذا اعتراف منك بأن ابنتك توقرك وتحترمك، وكل بنت تقية ذات دين لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من المعاملة يا أبا هشام. حاورني إذا كنت مخطئا.
0: لا يا أبا الندى، لست مخطئا، وإنما أنا المخطئ، وقد أدركت الآن غلطتي، وكان من حقي أن أفكر بهذا قبل اليوم، وسأغير من سيرتي، وأرجو الله أن يعفو عن زلتي وألا يفقدني عطف ابنتي يا أبا الندى.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الأعلى إلى آخر سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الأعلى إلى آخر سورة الناس.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، وسعت إسرائيل مساحة القصف الجوي في جنوب لبنان وكثفت الغارات بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن وقوع 12 قتيلا بينهم رضيعان، وذلك في أعنف تصعيد مستمر منذ 3 أيام تسعى من خلاله إلى عزل مناطق وجود جيشها عن محيطه، وتستهدف من خلاله مسار اتفاق الإطار مع لبنان حسب ما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون. وللمرة الأولى منذ 3 أشهر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مكثفة في جنوب لبنان استهدفت الحاضرة المدنية في محيط وجوده داخل الخط الأصفر، وأسفرت خلال 72 ساعة عن مقتل 27 شخصا بينهم أطفال حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وشدد خلال استقباله وزير العدل الفرنسي على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية. وعد عون أن قتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعائلات والأطفال والنساء وتدمير القرى والمدن وقصف مؤسسات الدولة والصليب الأحمر والدفاع المدني وحرق المنازل وجرف الممتلكات والكنائس ودور العبادة غير مقبول ويشكل مخالفة للقانون الدولي. وقال عون لقد قتل 253 طفلا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، هؤلاء الأطفال ليسوا من عناصر الحزب ولم يكونوا يحملون السلاح أو يقاتلون. وأكد إننا مصرون على مواصلة المسار الدبلوماسي لأننا نعده الحل الأفضل للطرفين، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه. وقال عون السؤال المطروح اليوم هو هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب، وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. وفي المقابل تتجاهل إسرائيل تلك النداءات والمطالب الرسمية اللبنانية بحملة تصعيد عسكري غير مسبوقة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن 11 شخصا قتلوا الاثنين بغارة على منزل في بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة النبطية، من بينهم طفلان 4 نساء، في حين قتل مسعف في جهاز كشفي تابع لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بغارة على سيارة في البلدة نفسها. وكان سكان بلدة كفر رمان عادوا إلى منازلهم مع انخفاض التصعيد إثر التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي، تراجعت معها حدة الغارات والقصف والعمليات والمواجهات في لبنان بالتوازي مع إبرام لبنان وإسرائيل اتفاق إطار. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، مشيرا في بيان إلى أنه استهدف مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته.
وأضاف أنه استهدف أيضا عددا من الإرهابيين الذين تم رصدهم أثناء نقل أسلحة، مشيرا إلى أن الادعاء بأن عددا من الأشخاص غير المتورطين أصيبوا جراء الغارات قيد المراجع والتحقيق. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية حسب الوكالة الوطنية اللبنانية في وقت مبكر أمس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مبان محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. وأفادت الوكالة الوطنية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المبنى بعد نحو 22 دقيقة على توجيه الإنذار، وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوق وعرب صاليم بالتزامن مع غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية وأخرى في بلدة الريحان، كما نفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط في أجواء ومحيط بلدة أرنون. اليمن: أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات

عدة وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين. وبرزت عدة تطورات خلال الساعات الماضية، من أهمها نقل التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع أنه تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة جماعة الحوثيين. وقال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تدمير 3 أنساق لميليشيا الحوثي في محور البرح غربي تعز بالطائرات المسيرة. كما ذكرت القوات الحكومية أنها تخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع الحوثيين في محور البرح بمحافظة تعز. وأعلن الجيش اليمني استهداف مركبة عسكرية مدرعة تابعة للحوثيين في جبهة مأرب بعملية قال إنها حققت إصابة مباشرة للهدف. بدوره، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن القوات المسلحة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية، وجرى إسقاطها أثناء تنفيذها مهام في أجواء شمال غربي مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع الحوثيين عند نقطة شراجل الاستراتيجية التي تربط الطريق بين مديريات الساحل الغربي ومدينة تعز. وقد أكد مسؤولون ومحللون أن القوات الحكومية اليمنية انتقلت بفاعلية من مرحلة استيعاب الصدمة إلى مرحلة التمدد وتوسيع مسرح العمليات عبر إشعال جبهات متعددة متزامنة لإرباك الحوثيين وتشتيت ثقلهم العسكري. وأوضحوا أن المعارك امتدت من محور تعز والساحل الغربي نحو المحور الشرقي الحاكم بالجوف ومأرب، حيث نجحت القوات الحكومية في التفاف تكتيكي حول معسكر اللبنات ومحيط مدينة الحزم، ممثلة تهديدا مباشرا لخطوط الإمداد نحو المعقل الرئيسي بصعدة وعمران. وأشاروا إلى أن دخول محافظة البيضاء التي تشكل قلب الجغرافيا اليمنية بملتقى 8 محافظات على خط المواجهة البرية مدعومة بإقحام سلاح الجو الحربي والتحام قوات درع الوطن وألوية العمالقة وقوات الطوارئ يعزز الخطاب الرسمي في عدن حول المضي قدما لإصلاح موازين القوى واستعادة السيادة الوطنية. طهران. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. وقال رضائي إن المنطقة المحظورة ستشمل مناطق من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات، كاشفا عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة دخول المياه الخليجية والخروج منها وقرب التوقيع على الاتفاق. فما تضمنته تصريحات رضاء الأخيرة وما وضع المرور في مضيق هرمز حاليا. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في منشور على منصة إكس: واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وسنقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار. وأضاف: أعدنا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. الضفة الغربية المحتلة. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقال جيش الاحتلال إنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق شرقي القدس، بينما أفاد مراسلون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال

0: اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، وفرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على السكان في مخيم شعفاط وبلدة عناتة، وشرعت في مداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. وفي تعليقه قال محافظ القدس عدنان غيث إن ما يجري في عناتة هو استمرار للحملة العسكرية الإسرائيلية لفرض حصار على شمال شرق القدس، مؤكدا أن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجول في عناتة وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وفي سياق متصل أفادت الأنباء بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب محافظة الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت باستشهاد المواطن من بلدة قبلان في محافظة نابلس، وقالت الوزارة إن المواطن محمود محمد عربي محسن استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي لا تزال تحتجز جثمانه. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا نفذ عملية طعن استهدفت إسرائيلي في منطقة أوسرين ثم انسحب من المكان، بينما أفادت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها هرعت إلى مزرع قرب القرية عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادثة الطعن. من جهته قال قائد الجيش الإسرائيلي إنه قتل مشتبها بتنفيذه عملية طعن مستوطن قرب قرية أوسرين في قضاء نابلس. وقبل ذلك استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. بيروت. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده باستمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مؤكدا أن بيروت تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسهيل التجديد لها، لكنه رحب في الوقت نفسه بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب القوة الأممية. ويأتي موقف عون بينما يقترب تفويض اليونيفيل من نهايته وسط نقاش متسارع بشان طبيعة الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تخلف قوة أممية انتشرت في جنوب لبنان منذ نحو نصف قرن، وما إذا كان البديل قوة أوروبية أو حضورا أمميا جديدا أو آلية دولية مختلفة لمراقبة وقف إطلاق النار. ولا يزال شكل القوة الأوروبية المقترحة وحجمها ومرجعيتها القانونية وصلاحياتها قيد النقاش في وقت تتقاطع فيه عدة مبادرات أوروبية ودولية لمنع حدوث فراغ أمني في منطقة لا يزال وقف إطلاق النار فيها هشا، بينما تبقى القوات الإسرائيلية موجودة في أجزاء من جنوب لبنان. بغداد. دعت وزارة الخارجية العراقية السلطات الإيرانية إلى توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة الطلبة والمواطنين العراقيين في إيران وضمان عدم تكرار الاعتداء عليهم من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين بمقر سكنهم في محافظة سمنان. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تابعت وزارة الخارجية باهتمام بالغ حادث الاعتداء الذي تعرض له عدد من الطلبة العراقيين بمقر سكنهم في محافظة سمنان بإيران من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكر البيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه السفارة العراقية في طهران بالوقوف على ملابسات الحادث، وأوفدت السفارة لجنة للإطمئنان على أوضاع الطلبة والتواصل مع السلطات الإيرانية المعنية لمتابعة مجريات التحقيق وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. ثمنت الوزارة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لتوفير الحماية للطلبة العراقيين ونقلهم إلى جامعاتهم لأداء امتحاناتهم، كما أكدت أهمية توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة المواطنين العراقيين في إيران وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. قطاع غزة: قتل 6 فلسطينيين منذ منتصف ليل الأحد الاثنين في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد ليلة صعبة بفعل الانفجارات الكبيرة التي هزت مناطق عدة. وقبيل ظهر أمس قتلت غارة إسرائيلية شابا كان يقود دراجة نارية في محيط منطقة سجن أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب في الحدث نفسه 3 أشخاص آخرون. وأتت هذه الغارة بعد ليلة متوترة قتل فيها فلسطينيان إثر غارة استهدفتهما بعد منتصف الليل في منطقة الاتصالات غرب مدينة غزة، حينما كان يسيران في طريق عام بالمنطقة المكتظة بخيام النازحين. وبعد نحو ساعة من تلك الغارة قصفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تضم نازحين على طريق شارع صلاح الدين قبالة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الطفل سعد غالي الذي نزحت عائلته من بلدة بيت لاهية شمال القطاع إلى المنطقة الوسطى منذ بداية الحرب، فيما أعلن عن وفاة الشاب حسن ساقلة متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء الأحد الماضي. وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على حي التفاح شرق مدينة غزة، ما تسبب في انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة، وذلك بعد يوم واحد من هجمات مماثلة في محيط مجمع الصخرة التجاري الذي دمر بفعل روبوتات مفخخة تحمل أطنانا من المتفجرات. بغداد: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية الجديد في العراق ستيفن فاجن أن القضاء يدعم إجراءات الحكومة لحصر السلاح وفق خطة يتبناها الإطار التنسيقي. وأفاد بيان صادر عن إعلام القضاء بأن زيدان استقبل فاجن الاثنين وبحث معه إجراءات القضاء في دعم إجراءات الحكومة لتنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب زيدان. وأضاف أن عملية الحصر ستتم بموجب خطة مدروسة تبناها الإطار التنسيقي عبر لجنة منبثقة عنه تتولى إعدادها والإعلان عنها حال اكتمالها وفي توقيتها المناسب، بما يحقق التزام العراق بعلاقاته الإيجابية مع المجتمع الدولي والحرص على تنفيذ أحكام الدستور والقانون. وسبق أن تحدثت مصادر حقوقية وسياسية عن أن القضاء العراقي مصمم على إعلان الميليشيات تنظيمات إرهابية في حال رفضت نزع أسلحتها في الموعد المحدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. إلى ذلك من المتوقع أن تعقد زعامات الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعها الأسبوعي لبحث مجموعة من القضايا الراهنة وفي مقدمتها ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استكمال التشكيلة الحكومية والتعديلات المرتقبة على قانون الحشد الشعبي حسب المصادر الإطارية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: كامبرا، تغلق منتجعات التزلج في أنحاء أستراليا أبوابها مبكرا بعدما انخفض عمق الثلوج إلى أدنى مستوى مسجل، وتقلص موسم 2026 ليصبح الأقصر في تاريخ أستراليا، ووصل عمق الثلوج إلى مستوى قياسي منخفض، فيما أغلقت 5 منتجعات للتزلج أبوابها قبل نحو شهر من الموعد المعتاد. ويعتقد أن دفء الشتاء غير المعتاد تسبب في قصر موسم التزلج هذا العام. وسجل موقع سبنسرز كريك في منطقة سنوي ماونتنز أدنى مستوى تاريخي في أستراليا بعدما بلغ عمق الثلوج 31 سنتيمترا في 3 أيلول سبتمبر، وبلغ عمق الثلوج ذروته عند 94.5 سنتيمترا في 13 آب أغسطس، وهو 3 أدنى مستوى يسجل في المنطقة منذ عام 1954. ويسجل أعلى عمق للثلوج عادة خلال الأسابيع الأولى من أيلول سبتمبر، وبين 50ات و70ات القرن الماضي تجاوز متوسط العمق في الأسبوع الأول من أيلول سبتمبر حوالي 180 سنتيمترا بقليل، مقارنة بمتوسط بلغ 120 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025. وسجل موقع عادي بكريك وسد 3 ميل أيضا أدنى مستويات قياسية لعمق الثلوج خلال هذا العام. وسجل موقع ديب كريك مستويات قياسية تجاوزت 200 سنتيمترا في عامي 1964 و1981، فيما سجل سد 3 ميل مستويات قياسية أيضا تجاوزت 100 سنتيمتر بقليل في عامي 1956 و1995. وأصبح موسم التزلج لهذا العام لعام 2026 هو الأقصر على الإطلاق، بعدما أغلقت 5 من منتجعات التزلج الأسترالية منحدراتها بالفعل، فيما أغلقت منتجعات جبل هوثام وفولز كريك وشارلوت باس خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولا تزال 3 فقط من أصل 8 منتجعات للتزلج في البر الرئيسي الأسترالي مفتوحة، وهي بريتشرز وثريدبو وجبل بولرو في مانت بولر. ويعزى انتهاء موسم التزلج مبكرا إلى دفء الشتاء وغياب الجبهات الهوائية الباردة المحملة بالثلوج. ويرتبط دفء الشتاء غير المعتاد بعدة عوامل مناخية، من بينها ظاهرة النينيو وارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ومحدودية الهواء البارد المصاحب للأنظمة الجوية الأمامية، إلى جانب التداعيات المستمرة لتغير المناخ. وكان عضو مجلس المناخ الأسترالي أو ما يعرف بكلايمت كونسل وخبير الأرصاد الجوية الدكتور أندرو واتكنز قد قال في أيار مايو الماضي إن أستراليا ستشهد شتاء دافئا، وتوقع حينها قائلا إنه شتاء يتطلب اغتنام فرصة التزلج متى سنحت، وأضاف قائلا إن الربيع سيحل مبكرا مصحوبا بسماء أكثر صفاء وصقيعا أكثر. كامبرا، اضطرت طائرة تابعة لشركة كوانتس إلى تغيير بصرها بعدما شهدت ألسنة لهب تتصاعد من محركها الأيسر أثناء رحلة من نيوزيلندا إلى سيدني بعد ظهر يوم السبت الماضي. وكانت الطائرة تواصل صعودها فوق السلاسل الجبلية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا عندما سمع دوي قوي هز المقصورة قبل أن يصرخ أحد الركاب الجالسين بالقرب من الجناح الأيسر محذرا من اشتعال المحرك. وأظهرت لقطات صورها أحد الركاب ونشرتها وكالة الأنباء الأسترالية ألسنة لهب تخرج من المحرك على شكل دفعات سريعة ومتتالية، بينما بدأت أضواء المقصورة تومض وتعالت صرخات الركاب. وقالت الراكبة ليزا جين لوخ التي كانت عائدة من رحلة عمل إن النيران كانت واضحة للغاية من مقعدها في الجانب الأيسر من الطائرة. وأضافت قائلة كانت ألسنة اللهب ظاهرة بوضوح شديد وكان هناك الكثير من الصراخ في تلك اللحظات. وأوضحت أنها حاولت الحفاظ على هدوئها وتذكير نفسها بأن الطائرات الحديثة مصممة للهبوط بأمان حتى في حال تعطل أحد محركاتها. كامبرا، تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة إن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة. ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا. ويؤكد المختصون إن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برنامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. ملبورن. قتل شاب يعمل في مجال البناء في ملبورن وكان من المقرر أن يتزوج خلال أسابيع، وقتل هذا الشاب رميا بالرصاص في شمال المدينة تاركا عائلته في حالة صدمة وحزن شديدين، ووصفت خسارته بأنها لا توصف. وأصيب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما برصاصة واحدة في صدره في شارع فيكتوريا درايف في توماستاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل يوم الأحد. ويجري محقق وحدة جرائم القتل في شرطة فيكتوريا تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت بعد استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث خارج أحد المنازل. وقالت الشرطة إنه على الرغم من الجهود المبذولة لإنعاش الشاب فقد أعلن عن وفاته في مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن. وعاد والد دانيال إلى مكان الحادث فجر يوم الاثنين وقال لصحيفة هيرالد سان إن ابنه كان مع أصدقائه في محمية اتش آر يورن قبل إطلاق النار، ووصف ابنه بأنه سباك مجتهد دائم العمل وكان يستعد للزواج خلال أسابيع قليلة. وفي رثاء على الفيسبوك وصف عم دانيال عبد الله حسين حزن العائلة بأنه لا يطاق، وكتب السيد حسين قائلا إن ألم فقدانك عظيم لا يمكن وصفه، ولم تكن مجرد ابن أخي بل كنت جزءا من قلبي، جزءا من حياتي، طفلا ساعدت في حمله إلى هذا العالم، وشخصا ظننت أنه سيبقى معي حتى آخر يوم في حياتي. هذا ووصف شاهد عيان كان في مكان الحادث اللحظات المرعبة التي أعقبت إطلاق النار، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي إنني كنت هناك واضطررت للركض والاتصال بالشرطة، لقد رأيت كل شيء، كنت مرعوبا، رأيته يقتل بالرصاص أمامي مباشرة. وروت شاهدة عيان أخرى تسكن مقابل محمية اتش آر أورن لصحيفة هيرالد سان إنها سمعت صوت إطلاق النار وركضت إلى الخارج حيث وجدت دانيال ملقا على الأرض. وقالت للصحيفة إن الأمر كان صادما، كان مشهدا مفجعا للغاية، وكان الجميع يصرخون باسمه عد إلينا عد إلينا. وعلم أن دانيال كان برفقة صديقين اتصلا بالإسعاف قبل وصول شقيقه إلى مكان الحادث بعد فترة قصيرة. ويناشد المحققون أي شخص لديه تسجيلات كاميرات السيارة أو معلومات الاتصال ببرنامج مكافحة الجريمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
6: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت زي بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644 8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويوم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد إمام المتقين وقائد الغر الميامين، وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على مائدة القرآن في جلسة حوار تدبري في سورة يوسف. بالنسبة إلينا أنا رأفت المصري وأخي عبد الله التميمي وأخي محمد عقل مستمتعون أثناء هذا التدبر استمتاعا شديدا، ونندبكم إلى أن تحذوا حذونا وأن تمسكوا مصاحفكم وتفاسيركم المختصرة وتنظروا فيها، ثم تتناقشوا متأملين متدبرين عظمة هذا القرآن وفوائده ولطائفه وعبره وتوجيهاته، فإن في ذلك خيرا كثيرا عظيما والله. والله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسألك يا الله أن تجعل قلوبنا متجهة إليك، وأن تأخذ بنواصينا إليك، وأن تدلنا عليك، وأن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن تعلمنا منه ما جهلنا، وأن تذكرنا منه ما نسينا، وأن ترزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، يا رحيم يا كريم يا حليم يا غفار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، يا من تتابعوننا عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. المرة الماضية كنا قد وقفنا أمام مشهد المحاكمة الذي جرى أمام الملك في قصة يوسف عليه السلام، إذ كان الملك قد بعث رسولا ليوسف إثر تأويله لرؤيا الملك، ولم يستجب يوسف لرسول الملك وقال له: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. استدعى الملك هؤلاء النسوة وسألهن موجها الاتهام إليهن: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ هذا السؤال تسبب بانفجار اعترافات جمعية على براءة يوسف وكمال نظافته ونزاهته. حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، وامرأة العزيز تبادر قائلة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم تابعت كلامها منظرة ذلك التنظير الإيماني العالي، ذلك ليعلم، قد فسرنا على الأغلب أنه ليعلم زوجي، يعني ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وتابعت تنظيرها الإيماني: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. الإنسان إذا عرف نفسه يعني حل جزءا كبيرا من الإشكالية، ذلك أن معظم الوساوس الطارئة على النفس والدوافع التي تدفع الإنسان نحو اقتراف ما لا ينبغي هي وساوس نفسية، ومعرفة النفس ومعرفة كيفية التعامل مع هذه النفس هو الخطوة الأولى في علاج مثل هذه المشكلات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كما رأينا من يوسف آيات الثبات والصمود إلى آخره. إن ربي غفور رحيم، ربي، انظروا إلى هذه الكلمات التي بدأت تشعر بإيمان عميق

0: بدأ يتفجر في قلب امرأة العزيز بعد كل تلك السنوات. عند انتهاء هذا المشهد على هذه الهيئة الرائعة التي ظهرت فيها وتجلت براءة يوسف كأعظم وأروع وأرقى ما يكون، آن للملك أن يأتي به. ولذلك الآن المرة الماضية قال ائتوني به أو ائتوني به، وقال الملك ائتوني به. هذه المرة وقال الملك ائتوني به إيش؟
1: أستخلصه
0: لنفسي. خلينا من هذا من هذه الآية شيخ محمد لو تلوت لنا حفظك الله ما يتيسر من الآيات إلى آخر المشهد، إن احتجنا إلى قراءة المزيد قرأنا، لكن فلنقرأ من هذه الآية إلى آخر المشهد ولنمتع أسماعنا ولنتأمل الآيات قبل الولوج إلى تدبرها الجزئي.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: الله الله أحسن الله إليك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.
2: علل هون، علل سبب.
1: علل الآن
0: ليكون من الملأ.
1: أيوة طبعا. أستخلصه فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر، ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا جرى مجرى التعليل لهذا الأمر في المرة الماضية، هذا أول مرة، هذه ثاني مرة بيقول ائتوني به. المرة الأولى كما قلنا ائتوني به وبس، بده يشوف من هذا الذي عبر الرؤيا بهذه الطريقة الراسخة في العلم.
2: ما في علة واضحة،
1: ما في علة واضحة، لكن السياق دلنا على شيء من هذا.
0: معجب،
1: يعني إعجاب مبدئي. لكن الآن بلغ الإعجاب مداه، بلغ الإعجاب مداه. الآن هذا طلع وراء هذا الشاب قصة طويلة، هو ليس معبرا فقط ولا إداريا فقط ولا سياسيا فقط، واضح أنه صاحب عفة وصاحب خلق حسن وصاحب أشياء يندر أن توجد في الناس. ولذلك قال من، يعني من حسن حظي أن يكون لدي حاشية كهذا أستخلصه لنفسي. وهذا يدلنا دائما على أن المسؤول ينبغي أن يحيط نفسه بمثل هؤلاء المميزين. وهذا الملك صاحب فراسة، وقد قلنا ذلك مرارا، ومن فراسته أنه أراد أن يقرب مثل هذه الكفاءة. يا جماعة دائما البلد والوطن والله أولى بالكفاءات المتميزة وأجدر أن يوظفها وأن يستخرج طاقتها. والقائد المميز العبقري هو الذي يستطيع استكشاف الطاقات وتوظيف الطاقات فيما بعد. هذا الدرس أخذناه من الملك هذا في سورة يوسف. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. شوف انظروا الكلام، يعني هو يريد أن يجعله من الحاشية المقربة جدا في الاستشارة. واحد بمثل هذه الأمانة، بمثل هذه الشفافية والصدق، آثر السجن سنوات على أن يقع في زنا، هو زنا فاحشة وجريمة دينية وهو جريمة خلقية كذلك مع العزيز الذي أكرم مثواه، وهو مع هذا كله عنده من العلم الغزير في فنون متعددة. والله هذا حري أن يكون مستشارا شخصيا لهذا الملك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني هذا من الحاشية المقربة جدا. فلما كلمه

0: قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
1: هون لسه في فراغ كبير.
0: يعني ذهبوا بالسجن وأتوا به مكرما مشرفا مع الاعتذارات وموكب محترم. شتان ما بين خروج يوسف لو توسط له الساقي، كان يمكن أن يتوسط له الساقي ويخرج يوسف بالواسطة والحيلة والافتيلة زي ما بيقولوا، وكان يمكن أن يجيب يوسف الملك ويراه الملك والله الله يعطيك العافية شكرا لي، يعني خلص اتوكل على الله احنا عفونا عنك من السجن غاية الأمر، وبين أن يأتيه موكب ليخرج به هذا الخروج المكرم المشهود على رؤوس الخلائق.
1: وخرج بمنصب.
0: وخرج بإيش؟
1: بمنصب.
0: ما الذي تقصده؟
1: استخلصه لنفسي.
0: أحسنت، خرج بمنصب أولي. لكن دائما يا جماعة ليس الخبر كالمعاينة، بعض الناس يجري عليهم قول القائل أن تسمع بالمعيدي خير
1: من أن ترى،
0: من أن ترى، وبعض الناس تسمع عنه لكنك إذا رأيته ازددت عجبا من حاله وعظم في نفسك. وهؤلاء أقل الناس، أكثر الناس يعني حتى نكون إحنا هيك صادقين في التقييم، أكثر الناس قد تسمع عنه كلاما وتتصوره بشكل عظيم مبالغ فيه، لكنك إذا التقيته وعاشرته وسافرت معه يعني خفتت الإضاءة، خفتت الإضاءة. لكن هذا يوسف لما استدعي يعني شتان بين الخبر والمعاينة، فلما كلمه ازداد إعجاب الملك به فقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. أعجب به أولا لما جاءه تعبير الرؤية على يد الساقي، قال أتوني به. لم حقق في القصة ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، وبدا له من آيات عفة يوسف ويوسف وصموده وثباته وأمانته إلى آخره ازداد إعجابه به فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما كلمه وجد الملك أنه مأسور لهذه الشخصية العظيمة، ولذلك قال له إنك اليوم لدينا إيش؟
1: مكين
0: أمين.
2: يا سلام، يعني لو فكرنا شو الميزة اللي كانت عند سيدنا يوسف عشان يجيبه، يعني ميزتين واضحات، الأولى العلم شاف منه، الثانية العفة والصدق،
0: جميل
2: الأخلاق اللي نحكي. ففعلا لو كل واحد فينا جمع بين الشغلتين الأخلاق والعلم تستخلصه الملوك.
0: يا سلام عليك يا عبد الله، يا سلام، كان حريا والله أن تستخلصه الملوك. الإنسان يحرص على أن ينمي فيه جانبين، العلم والأمانة والخلق، الجانب الخلقي، الجانب الخلقي والجانب العلمي. من حاز هذين فقد حاز الخير كله وما نقص منه شيء. وقد استخلص هذا الملك يوسف لأجل هذين الخلقين، ولما كلمه ازدادت إشراقة يوسف في قلبه، في قلب الملك، ولذلك أعلن أنك اليوم لدينا ليس لست كسائر الناس مكين. إيش يعني مكين؟
2: صاحب مكانة،
0: صاحب مكانة، أنت ممكن لك تفعل ما تشاء ولا يعقب أحد على حكمك، وأمين مؤتمن لا تشوبك شائبة خيانة ولا يسأل عنك أحد. شوف كأنه في هذه الآية الملك أطلق يد يوسف إطلاقا تاما، افعل ما شئت، أنت مكين ممكن لك. والله تعالى قال في الآيات التالية وكذلك
2: مكننا
0: ليوسف، مكننا بأن فتح له قلب الملك ليفتح له البلاد. انظر هذه حال البلاد، انظر إلى الفساد الموجود، احنا مقبلين على مرحلة خطيرة. هذه المراحل الخطرة تستلزم توظيف أخلص المدراء وأفضل القادة وأبرع الطاقات
2: وأعلمهم
0: وأعلم الطاقات. هذا كلام جميل،
1: تمكين الله ليوسف حينما دخل بيت العزيز،
0: هذا تمكين. طبعا دائما يا جماعة التمكين نسبي، يوسف قبل دخوله بيت العزيز كان في البئر، فمكن الله تعالى له فجعله في بيت العزيز، وهنا كذلك مكن الله تعالى ليوسف مرة ثانية لكن تمكين نسبي آخر، صارت مكانته الآن على مستوى البلد، على مستوى مصر

0: أوسع وطاقاته وإمكانياته أكبر من حصرها في مكان ما. يوسف عليه السلام بكلمات الملك هذه صار شخصية عالمية، وسترون كيف يتقاطر الناس إليه من كل حدب وصوب ليستقوا من معين إدارته ومن معين جوده ومن معين نتاج سياسته الرائعة الراقية. وهكذا الإنسان إذا وجد فرصة فاغتنمها يستطيع أن ينجز إنجازات كبيرة، لكن يعني لابد من نوع توازن. خلينا نشوف ماذا قال يوسف. قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ماذا قال يوسف؟ اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ما هي خزائن الأرض؟
1: مصر، خزانة مصر،
0: خزائن الدولة. خزائن الدولة، وخزائن الدولة هنا ليست بمعنى المالية بالمناسبة فقط،
1: الزراعة،
0: الزراعة، الاقتصاد، الري، التموين، المالية. عمليا خزائن الأرض رئاسة وزراء، رئاسة وزراء. يجعلني على خزائن الأرض، هناك جدارة وذكاء وعبقرية عند يوسف عليه السلام في أن يعين له المنصب الذي يراه مناسبا. يجعلني على خزائن الأرض، ليش؟ ما هي المؤهلات التي تؤهلك للقيام في هذا المنصب؟ قال: إني
1: حفيظ عليم.
0: حفيظ عليم، إذن قدم شهادتين. طبعا بعض الناس أثار عدة مسائل، وبعض الباحثين والعلماء أثار تساؤلات وناقشها هنا، منها: أليس هذا تزكية للنفس؟ ومنها: أليس هذا طلبا للإمارة ونحن منهيون عن طلب الإمارة؟ ومنها: ألم يكن الملك كما يظهر أنه كان يعني لم يكونوا مسلمين، فكيف يدخل يوسف عليه السلام في نظام جاهلي؟ ويمكن أنه كان هناك قانون، إذن كانوا يحكمون بغير شريعة الله. هناك بالمناسبة عدد لا بأس به، زمرة من التساؤلات والمسائل، بعضها فقهي وبعضها فكري وبعضها تنزيل واقعي، أثيرت في هذا الموضع بالذات من سورة يوسف. لكن فلنقل يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة، وإنما عينها، عين الحقيبة، لأن الملك عينه وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين.
1: يعني ممكن يكون أنه إحنا لو بدنا نتخيل المشهد، وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ممكن أنه أحكي لنا مرة ثانية إيش تأويل الرؤية، إيش بدنا نسوي الآن؟
0: ممكن أنه نتصور،
1: أنه رجع للقصة المهمة عند
0: بالضبط. ممكن أنه رجع، تعال نتداول، ماذا ترى، ماذا نفعل، ماذا إلى آخره. فانساق الكلام وانساب إلى قوله: إنك اليوم لدينا مكين أمين، اعمل اللي بدك إياه، يلا ماذا ترى أن نتخذ من الإجراءات. قال له: جعلني على خزائن الأرض، أنا أتولى إدارة هذه الجزئية.
1: ربما الملك سأل: من الأجدر مثلا أن يتولى هذه السنوات 14؟
0: طريقة تفكيرك شيخ محمد طريقة جميلة. يعني إحنا دائما عشان نتصور يعني الكلام ينبغي أن نتصور الجو الذي وقع فيه الكلام. لا شك أنهم تكلموا بكلام طويل، يعني الحوار بين يوسف والملك لم يكن حوارا كلمة ورد غطاها. يدل على ذلك قوله: فلما كلمه، إذا صار في كلام وأخذ وعطى ورد. طيب الكلام في ماذا كان؟
1: أكيد بده يكون في الرؤية اللي هي محور.
0: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. طيب ماذا ترى يا يوسف؟ لا، فازدادت عظمة يوسف من منطقه في الكلام عند الملك، ولذلك قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، نحن مكننا لك، افعل ما شئت وقرر ما تراه مناسبا، وأنت في محل الائتمان، لست مخونا، ولن ترقبك عين، ولن ينظر إليك أحد بشائبة تخوين. لما قال له هذا الكلام قال له: خلص، إذن اجعلني على هذه الجزئية وأنا أستطيع إدارتها. وقدم بين يدي ذلك الآن الذين يمكن أن يقولوا: طيب قبل أن ننتقل إلى هذا، كذلك

0: لك نقطة. من قال إن كل طلب للإمارة ممنوع؟ هل كل طلب للإمارة بهذا الإطلاق ممنوع؟
1: بالعكس، في بعض واجب.
0: أحسنت. الإمام الرازي قال كان واجبا، تعبيرك محمد وافق كلام الإمام الرازي تماما. الإمام الرازي رحمة الله عليه يقول كان واجبا على يوسف أن يأخذ هذا وأن يتقدم إليه. ليش؟ لأنه إن لم يفعل هلكت البلاد. وكذلك إذا عرفت أن المقام مقام، أن المقام مقام تكليف ومسؤولية وأمانة، لا مقام تشريف، يمكن أن أتقدم أقول تعال يا عمي أنا عندي الشهادات المؤهلات الفلانية، أنا عندي خبرة في إدارة الملف الفلاني، أنا يمكن أن أنقذ هذه الشركة أو أنقذ هذه المدرسة أو أنقذ هذا البلد في هذه المرحلة لأن عندي المؤهلات. فلأجل هذا المعنى يوسف لما قال إني حفيظ عليم لم يكن تزكية للنفس. نعم تزكية النفس مذمومة، لكنها كذلك ليست مذمومة على الإطلاق، بل إن هناك بعض الأحيان أو الأحايين التي يتوجب فيها على الإنسان أن يبرز ما عنده ليتوسل به إلى أداء الواجب. يوسف كأنه قدم الشهادات التي لديه، ومن قدم بتعبير أستاذنا الدكتور أحمد نوفل هناك وظيفة للمكان الفلاني تقدمت لها، هل هذا من تزكية النفس؟ طيب لما تقدمت لهذه الوظيفة قدمت مؤهلاتك، معي شهادة في كذا، معي خبرة عملية في كذا وكذا. قوله إني حفيظ عليم كالمؤهلات جرت مجرى المؤهلات التي يقدمها يوسف عليه السلام ليتولى هذا المنصب، ولا كيف تتولى المنصب يا جماعة؟ هذه أمانة، وإنها والله يوم القيامة خزي وندامة. اللي بيعرف أنه لا يمكن أن يضيف جديدا ولا خبرة لديه في منصب ما، فحرام عليه أن يأخذه. بفم ملآن وأنا مطمئن، عرضت عليك يا جماعة، عرض عليك منصب، خصوصا المناصب العامة، أنت صاحب شركة بتوظف اللي بدك إياه، حر أنت، لكن الأموال العامة الوظائف العامة لا ينبغي أن يعين فيها إلا أصحاب الكفاءات. إني حفيظ عليم. أما أن يتقدم له أو يعين فيها بطريقة أو بأخرى من لا يملك مؤهلا حقيقيا ولا خبرة كافية فهذا حرام. يوسف عليه السلام قدم هذين المؤهلين، حفيظ والثانية عليم. خلينا نتأملهم بس بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل، ابقوا معنا حفظكم الله، نعود بعده إلى مائدة هذا القرآن، يعني نستلذ بأطايبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قبل الفاصل في قول الله تعالى وقال الملك ايتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقلنا قد تقدم يوسف لهذا المنصب خزائن الأرض بمؤهلين، الحفظ والعلم، حفيظ هذه نسميها صفة مشبهة على وزن الصفة المشبهة وفيها نوع مبالغة،
1: حفيظ من الأمانة ولا
0: حفيظ من الأمانة ومن المهارة. أنا أجيد الحفظ فيها معنى الأمانة وفيها معنى ماذا؟ المهارة. أنا أجيد صناعة مثلا أو إدارة هذا الملف. وقوله عليم يعني أنا خبير به، عندي علم به، يعني كأنه يقول أمانة وخبرة وإيش وعلم كذلك. إني حفيظ عليم، حفيظ أحفظ، والحفظ يأخذ أكثر من شكل، حفظ باعتبار أمانتي الشخصية وباعتبار خبرتي في هذا المجال، وعليم أنا أعلم ما الذي أشتغله، أنا عندي علم في هذه القصة.
2: يعني لو فكرنا من وين جاب الحفظ والعلم هذا، ممكن كان حكينا أنه الحفظ أو الأخلاق هاي جابها من تربية والده له، والخبرة هاي ممكن جابها من بيت العزيز، هو ما في مكان يعني آخر راح له، صح؟
0: صحيح.
2: يعني السجن أكيد ما أخذ منه الخبرة.
0: ممكن أخذ خبرة من جانب آخر، أنه عرف طبقات الناس ولم يعش حياة القصور فقط، والذي اكتفى بحياة القصور لا يعرف كيف يعيش الناس.
1: ربما في السجن كان معهم من المساجين المزارعين أو الأصحاب. صحيح. عدة صحيح. مهن تعلم منهم،
0: يعني مما يذكر من الطرائف العالمية يقولون لما حصلت الثورة الفرنسية فذهبوا إلى الأميرة ماري أنطوانيت وقالوا لها الناس يعني لا يأكلون الخبز، لا يجدون خبزا يأكلونه. قالت طيب بسيطة، ليش ما يأكلون بسكويت؟ يعني المسألة هذه لم ترى كيف عاش الناس، لم تشعر بفقرهم، لم تشعر بحاجتهم، لم تشعر بآلامهم. الذي عاش بين الناس وشعر بكل هذا أقدر على تقدير حاجتهم. ولذلك دائما الفريق القائد، الفريق القيادي لابد أن يكون منوعا. خطأ أن يكون الفريق القيادي يعني ممن ورثوا القيادة كابرا عن كابر فقط. وجود مثل هؤلاء يعني حتى نكون عمليين مطلوب بالمجمل، بالمجمل مطلوب نظريا، ولا بد من توافر صفات أخرى. لا يكفي أن يكون ابن القائد الفلاني أو ابن المسؤول الفلاني أو ابن الوزير الفلاني حتى يكون وزيرا، هذا ليس عدلا. لكن من توفرت فيه الخبرة بهذا السبب أو بغيره وتوفرت فيه شروط أخرى، وجود هذا النوع من الناس في الفريق الإداري جيد. لكن لابد أن يتنوع الفريق الإداري، يتنوع في طبقات الناس، يتنوع جغرافيا، يتنوع كذلك في المهارات والعلوم، ما يكونوا كلهم من تخصص واحد أو من تخصصات متقاربة، ما يكونوا كلهم كذلك ترى من تيار واحد. ولذلك لما الناس يتكلموا عن التعدد الحزبي والتعدد الفكري وإلى آخره، هذا أمر مفروض علينا بطبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هكذا الناس. التعدد في الفريق القيادي بيعمل توازن، ووجهات النظر المختلفة يعضد بعضها بعضا لتشكيل مشهد متكامل. إذن اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
1: دكتور في نقطة
0: تفضل.
1: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بعدين قال اجعلني على خزائن الأرض، وكأن الكلام الذي كان يدور كما تكلمنا قبل الفاصل أنه كان في الرؤية.
0: نعم.
1: وكأن الملك أقر بأن هذه الرؤية حاصلة لا محالة.
0: نعم.
1: وهل هذه الرؤية يعني إذا فسرت تحققت كما قيل، أنه لا تخصص أي رؤية على أي شخص، فإن الرؤية إذا فسرت تحققت، ولا هذا وضع خاص ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما الوجه في هذا؟
0: والله الذي أحسبه أن هذه رؤية خاصة اعتضدت بتأويل يوسف للرؤية وتأكيده عليها، خصوصا أنه قد بدر منه من قبل أنه فسر رؤى وحصلت تماما كما قال، والظاهر أنه هذا واصل للملك عن طريق الساقي، فبالتالي ازدادت ثقة الملك بيوسف. ثم إنك قلت أثناء حوارنا في الفاصل، محمد حفظه الله قال لعله يعني تطبيق هذه الإجراءات لا يضر، يعني رفع الإنتاجية في 7 سنوات الأولى ليس منه ضرر، بالعكس منعود الناس على رفع الإنتاجية وعلى القوة وعلى الكفاءة وعلى تقليل الاستهلاك وما أشبه هذا، فإن جاءت 7 الثانية عجافا طلعت الرؤية صحيحة والحمد لله ما فاتنا شيء
1: استفدنا،
0: وطلعت غلط وضل في خصب وكذا الخير خير ما نقص منا شيء. يعني أنا أظن أنه في هذا العصر صعب أنه نطلب من أحد أن يبني خطة بناء على رؤية، صعب من ناحية يعني من ناحية شرعية صعب، ومن ناحية منطقية صعب، من ناحية علمية صعب، لكن مثل هذه الرؤى يستأنس بها. يعني يمكن أن نستأنس فنقول والله لا بدنا نشد حيلنا، تواطأت الرؤى مثلا على كذا وكذا، يمكن يعني مثل هذا ممكن. أما أن نطلب من الناس أن يبنوا خطة أو أن ينظروا تنظيرا ويتخذوا إجراءات عملية وإجرائية لكذا وكذا بناء على رؤى، فأنا أظن هذا صعبا. أتوقع أنه بنتكلم عن رؤية خاصة. ويجزيكم خيرا أحسن الله إليكم. الآن بعد أن انتهى هذا المشهد الله تعالى علق عليه كذلك، يعني على هذه الهيئة التي سمعتم مكننا ليوسف. من كان يظن، لولا أننا نعلم القصة، لولا أننا نعرفها من قبل، كيف يمكن أن تتصور أن يخرج هذا الفتى من السجن وقد كان رقيقا؟ يمكن يا جماعة غاية يعني لو كان الأمر إلينا ونحن لا نعرف القصة وعرفنا أن هذا الفتى دخل السجن، كيف سيخرج من السجن؟ يعني لعلنا كنا سنتصور أنه غاية الأمر أنه يخرج هذا الفتى بطريقة أو بأخرى ثم يعود إلى أبيه ويجتمع الشمل وكل عام وانتم بخير. لكن القصة تجري على نسق أعظم وأكبر من النسق الذي يمكن أن نتصوره ليوسف. يعني لو أردنا نحن أن نخطط ليوسف ما بيطلع معنا الشغل هيك، يعني غاية الأمر أنه بنخطط لهم رجعوا لأبوه ولعائلته ويفرحوا به وانتهت القصة.
1: ولكن هذا أحسن القصص،
0: هذا أحسن القصص، والله هو الذي يدبر وهو الذي يمكن، والله إذا أعطى أدهش، ويد الله تعمل في الخفاء. كذلك على هذه الهيئة التي سمعتم من التدبير الرباني، فتيان دخلا في السجن أحدهما كذا والثاني كذا، خرج أحدهما، الملك بعد سنوات رأى رؤيا لم يستطع أحد أن يؤولها له، تذكر أحد الفتيين ذلك الذي أول لهما في السجن فرجع إليه ثم كذا وكذا وكذا. خيط رقيق لا تكاد تراه هو الذي ينظم الأحداث لتؤدي إلى مثل هذه النتائج. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. جاء تصديق كلام الملك الآن، الله تعالى بيّن أنه فعلا ما حصل ليوسف من التمكين كبير جدا، فصار يتبوأ، التبوأ التمكن من الأرض، وهو لا يطلق إلا مع الأمكنة، نقول تبوأ المكان الفلاني يعني تمكن فيه، جلس فيه وتمكن منه
1: وتصرف فيه ما شاء،
0: وبالتالي تصرف فيه بما شاء وهكذا.
2: يا سلام، هذا اللي كان ملوش مكان غير السجن، هذا اللي كان ملوش غير الغرفة اللي فيها هو.
0: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وتدبير الله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: هذا الذي أرادت به امرأة العزيز أن يكون من الصاغرين.
0: مقارنة لطيفة، أرادت امرأة العزيز ذلك وأراد الله شيئا آخر، وما أراده الله كان، فالله هو الفعال لما يريد.
1: وجعلها يعني في موقف صغار، حينما جلست في الاعتراف كانت هي في موقف صغار وفي موضع رفعة.
0: والله أحسنت، أحسنت المقابلة ما شاء الله. أنا استحضرت في هذه اللحظة فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلى آخره، إلى قول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. تدبير الله تعالى يكون، وإذا أراد شيئا هيأ له الأسباب سبحانه وتعالى، ويد الله هذه التي تعمل في الخفاء لا يشهد أحد سيرها وتدبيرها، لكن النتائج تبدو للبشر حينا بعد حين، يظهر أنني لو لم يحصل كذا لم يحصل كذا وكذا، لو لم يقل فلان كذا وأنا زعلت ما كان ليترتب عليه كذا وكذا. التسليم لأمر الله تعالى هو دأب المؤمن، والثقة بتدبيره كذلك. وكذلك على هذه الهيئة اللطيفة الدقيقة مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. التمكين نعمة أيها الإخوة الكرام، من مكن الله تعالى له في الأرض قد أنعم عليه بنعمة عظيمة، وهذا التمكين قد يكون للأفراد كما حصل ليوسف عليه السلام، وقد يكون للأمم، للأمم كما قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى آخر الآيات. هناك مقومات للتمكين وهناك صور عملية لشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه الرحمة. وكذلك الأفراد، إن مكن الله تعالى لفرد من الأفراد فقد أنعم عليه، صرت مسؤولا في جهة ما قد أنعم الله تعالى عليك بذلك، فكيف تشكر هذه النعمة؟ محمد عندك شيء؟
1: وربما تكون هذه الرحمة حينما يمكن الله لشخص تكون رحمة للناس عامة.
0: أحسنت،
1: نصيب برحمتنا من نشاء،
0: يعني هو وكل من نزل تحت إدارته.
1: يعني لو لم يكن يوسف عليه السلام بنبوته أولا وبعلمه وحكمته ثانيا على خزانة مصر في ذاك الوقت، يمكن لمات نصف العالم في زمنه.
0: أحسنت، فأصاب الله تعالى بهذه الرحمة يوسف، وأصاب بالرحمة كذلك كل سكان مصر ومن حولها،
1: وبالأخص يعقوب عليه السلام وأولاده.
0: صحيح صحيح، هذا كلام جميل ومقارنة طيبة لطيفة دقيقة. يعني بدي أرجع للقصة، يعني من مكن الله تعالى له بوجه ما من وجوه التمكين كان ذلك نعمة من الله تعالى عليه، وكل نعمة تستلزم الشكر، فكيف يمكن أن يشكر الإنسان هذه النعمة؟ بالمناسبة بعض الناس يظن أن شكر الله على النعم بأن يقول الحمد لله والشكر لله بلسانه، وهذا ما لا ننكره، لكن لا ينبغي أن يكون هذا وحده هو الواجهة في الشكر. لا بالعكس، ليس هو الأول، ليس المقصود أن تتكلم بلسانك بالشكر والحمد بالدرجة الأولى، فشكر النعم إنما يكون بتوظيفها في مرضات الله. مثلا من أنعم الله تعالى عليه بالمال، كيف يكون شكر هذه النعمة؟ بالإنفاق منها. يمكن أن يقول الحمد لله والشكر لله وهذا حسن، لكن الشكر الحقيقي لهذه النعمة بأن تضع يدك في جيبك وتخرج من هذا المال الذي رزقك الله تعالى إياه. وكذلك من أنعم الله تعالى عليه بمنصب ومكن له في الأرض فصارت كلمته مسموعة، ينبغي أن يشكر هذه النعمة. كيف يمكن أن يشكرها؟ ماذا ترون؟
1: أن يؤديها حقها،
0: أن يؤديها حقها، أن يخدم الناس بها، أن يتقي الله فيها، أن لا يقدم أحدا لا يستحق على من يستحق، أن يقدم الناس المستحقين، أن يمكن للمستحقين، أن يوظف المستحقين، أن يوزع الحقوق، أن يدفع المظالم، كل ذلك من أداء حق هذه النعمة ومن شكرها. يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، هذه قاعدة ربانية، ولا نضيع أجر المحسنين. أنا بذكركم إنه يوسف قد وصف بالإحسان مرارا في السورة، مرارا هو وصف نفسه والفتيان وصفاه، والله تعالى في هذه الآية وصفه، وبعد كمان سيصفه إخوته،
1: وهذا أعظم وصف
0: إخوته وهم، وهنا طبعا هذا وصف الله تعالى له، وإخوته حيث لم يعلموا أنه محسن سيصفونه بالإحسان، وسنقف مع تلك الوقفة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. لكن واضح أنه هناك طمأنة لقلوب المحسنين، كثير من الناس قد يقدم الإحسان ويراقب الله ويقف عند حدوده ويؤدي حقوقه، الله تعالى يعني يطمئنه ويبشر قلبه بأنه انظر ما تبذله لن يضيع، لن يضيع في الدنيا ولن يضيع في الآخرة، من يفعل المعروف لا يعدم جوازيه.
2: وكأنه سبحان الله كأنه هاي الطمأنة لسيدنا محمد اللي نزلت عليه الآيات
0: صلى الله عليه وسلم، من أي وجه؟
2: يعني حكينا إحنا الحالة اللي نزلت عليه فيها السورة، إنه حالة بعد عام الحزن وبعد ما أهل الطائف رموا بالحجارة، فهاي العبارة هاي نصيبه برحمتنا من نشاء قطعا مش لسيدنا يوسف، يعني هي بتوصف فقط اللي صار سيدنا يوسف،
0: ليست ليوسف فقط. صحيح،
2: نعم قطعا، فهي تنزل الطمأنينة على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم، ولا نضيع أجر المحسنين، كذلك كأنها تبشر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن إحسانك سيؤول إلى خير، إحسانك سيؤول إلى خير، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. قابلوا بالله كلمة امرأة العزيز قبل شوي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وبين قول الله تعالى هنا ولا نضيع أجر المحسنين. أما الخونة فأعمالهم لا تؤول إلى خير، وإن حققوا نجاحات محدودة هنا وهناك، لكن المحسنون يحققون النجاحات الكبرى والنهائية والمستمرة، وهناك حالة تقابل ما بين كيد الخائنين وأجر المحسنين. أما كيد الخائنين فلا يهديه الله، وبالتالي يضيع حتما، وأما أجر المحسنين فلا يضيعه الله، يعني يصيب حتما، والله أعلم.
1: يعني الله يجزيك الخير أخوي عبد الله، يعني فتحت الآفاق.
0: هات.
1: وكأنها بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أنك ستكون على خزانة الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم.
0: نعم.
1: بالإضافة لنبوته صلى الله عليه وسلم، ومكن له في الأرض
0: يتبوأ منها
1: حيث يشاء،
0: حيث يشاء صلى الله عليه وسلم،
1: بل مكنت أمته صلى الله عليه وسلم.
0: أي والله صحيح، صلى الله عليه وسلم، أحسنتم.
1: ولا نضيع أجر المحسنين، ومن أعظم إحسانا من النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، أحسنتم. والذي يبدو لي أنه قوله ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا لا في الآخرة. ليش؟ لأنه قال بعدها ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولا نضيع أجر المحسنين في الدنيا، المحسنون سيحصدون ثمرات إحسانهم في الدنيا قبل الآخرة، وهم إذا ذهبوا إلى الآخرة فالأجر الذي ينتظرهم عند الله أعظم من الأجر الذي نالهم والنجاح الذي حققوه في الدنيا، وهذا معنى عظيم.
2: يا سلام
0: عبد الله، شو بدور في ذهنك؟
2: يعني كل ما كان الواحد محسن أكثر، يعني لو هيك اعتبرنا العلاقة، لمكنوا ربنا في الأرض أكثر.
0: جميل.
2: فسيدنا يوسف كان قمة الإحسان، فربنا مكنوا قمة التمكين. نعم.
0: هذا كلام جميل.
2: فعلى قدر إحساننا يمكننا الله، وإن شاء الله أن نكون يعني من المحسنين.
0: اللهم آمين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا
1: يتقون.
0: هناك صفتان، هاتان الصفتان هما اللتان تحددان أولياء الله. ألم يقل الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين
1: آمنوا وكانوا
0: يتقون. وهنا قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون،
1: كأن هذه خصوصية لمن يؤمن بالله عز وجل. أما الإحسان ربما يكون إنسان محسن وهو على غير دين الله، أحسن لعباد الله،
0: يعني الإحسان بالمعنى اللغوي. نعم نعم، ممكن المعنى اللغوي للإحسان الإتقان، الإحسان معنى اللغوي شيء قريب منه الإتقان طبعا. وأعظم الإحسان أن تعبد الله تعالى على أفضل وجه، ثم ينال بعد ذلك كل المعاني اللغوية من بعد. لكن أنا فعلا أريد أن أوافق عبد الله على كلمة، بمقدار تحقق الإحسان والولاية يمكن الله تعالى للعبد ويمكن الله تعالى للأمة. نحن بحاجة إلى نشر ثقافة الإحسان، الإحسان مع الله، والإحسان بالمعنى اللغوي اللي هو الإتقان، إتقان الأعمال. الإنسان إذا استلم عملا من الأعمال أتقنه، إذا تعلم أتقن، إذا دخل المدرسة أتقن، إذا درس، إذا كان في وظيفة خاصة أو عامة أتقن. إن كل ذلك يقود هذه الأمة إلى مرحلة التمكين. تفضل الشيخ محمد.
1: ويوسف عليه السلام لولا أنه كان من المحسنين وهو عبد، ولولا أنه كان من المحسنين وهو في السجن، لولا أنه كان من المحسنين في كلامه مع الملك لما وصل مكن الله له.
0: أحسنت أحسنت. إذن الإحسان طريق التمكين، والإحسان بمعناه الديني الخاص، والإحسان بمعناه العام كذلك. الإتقان طريق من طرق التمكين. وفعلا الموظف الجيد بالوضع الطبيعي بيرتقي وبيضبط حاله وبتحسن وضعه، التاجر المتقن، صاحب المطعم المتقن اللي بيحافظ على صحة الناس وجودة الطعام وإلى آخره، كل ذلك يقوده إلى مزيد من التمكين. والله راكب تماما معي. الحمد لله، نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا. جزاكم الله خيرا على المتابعة، ونلقاكم في القادم إن شاء الله تعالى لنستكمل التدبر في قصة يوسف عليه السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج للناس مع الدكتور رأفت المصري.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع

جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين.

عبادتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه.

وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشقر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن آلى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه النسائي وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر لعام 2026. جنوب لبنان، وسعت إسرائيل مساحة القصف الجوي في جنوب لبنان وكثفت الغارات بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن وقوع 12 قتيلا بينهم رضيعان، وذلك في أعنف تصعيد مستمر منذ 3 أيام تسعى من خلاله إلى عزل مناطق وجود جيشها عن محيطه، وتستهدف من خلاله مسار اتفاق الإطار مع لبنان حسب ما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون. وللمرة الأولى منذ 3 أشهر شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مكثفة في جنوب لبنان استهدفت الحاضرة المدنية في محيط وجوده داخل الخط الأصفر، وأسفرت خلال 72 ساعة عن مقتل 27 شخصا بينهم أطفال حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وشدد خلال استقباله وزير العدل الفرنسي على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية. وعد عون أن قتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعائلات والأطفال والنساء وتدمير القرى والمدن وقصف مؤسسات الدولة والصليب الأحمر والدفاع المدني وحرق المنازل وجرف الممتلكات والكنائس ودور العبادة غير مقبول ويشكل مخالفة للقانون الدولي. وقال عون لقد قتل 253 طفلا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، هؤلاء الأطفال ليسوا من عناصر الحزب ولم يكونوا يحملون السلاح أو يقاتلون. وأكد إننا مصرون على مواصلة المسار الدبلوماسي لأننا نعده الحل الأفضل للطرفين، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه. وقال عون السؤال المطروح اليوم هو هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب، وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. وفي المقابل تتجاهل إسرائيل تلك النداءات والمطالب الرسمية اللبنانية بحملة تصعيد عسكري غير مسبوقة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن 11 شخصا قتلوا الاثنين بغارة على منزل في بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة النبطية، من بينهم طفلان وأربع نساء، في حين قتل مسعف في جهاز كشفي تابع لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بغارة على سيارة في البلدة نفسها. وكان سكان بلدة كفر رمان عادوا إلى منازلهم مع انخفاض التصعيد إثر التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران الماضي، تراجعت معها حدة الغارات والقصف والعمليات والمواجهات في لبنان بالتوازي مع إبرام لبنان وإسرائيل اتفاق إطار. من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، مشيرا في بيان إلى أنه استهدف مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته.
وأضاف أنه استهدف أيضا عددا من الإرهابيين الذين تم رصدهم أثناء نقل أسلحة، مشيرا إلى أن الادعاء بأن عددا من الأشخاص غير المتورطين أصيبوا جراء الغارات قيد المراجعة والتحقيق. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية حسب الوكالة الوطنية اللبنانية في وقت مبكر أمس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مباني محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. وأفادت الوكالة الوطنية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المبنى بعد نحو 22 دقيقة على توجيه الإنذار. وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على النبطية الفوق وعرب صاليم بالتزامن مع غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية وأخرى في بلدة الريحان، كما نفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط في أجواء ومحيط بلدة أرنون. اليمن. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة، وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين. وبرزت عدة تطورات خلال الساعات الماضية، من أهمها نقل التلفزيون الحكومي اليمني عن مساعد وزير الدفاع أنه تم اتخاذ قرار حاسم لتحرير صنعاء من قبضة جماعة الحوثيين. وقال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات المسلحة ماضية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن. ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تدمير 3 أنساق لميليشيا الحوثي في محور البرح غربي تعز بالطائرات المسيرة. كما ذكرت القوات الحكومية أنها تخوض اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع الحوثيين في محور البرح بمحافظة تعز. وأعلن الجيش اليمني استهداف مركبة عسكرية مدرعة تابعة للحوثيين في جبهة مأرب بعملية قال إنها حققت إصابة مباشرة للهدف. بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن القوات المسلحة أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغ لونغ 2 تابعة للسعودية، وجرى إسقاطها أثناء تنفيذها مهام في أجواء شمال غربي مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وخاضت القوات المشتركة مواجهات عنيفة مع الحوثيين عند نقطة شراجل الاستراتيجية التي تربط الطريق بين مديريات الساحل الغربي ومدينة تعز. وقد أكد مسؤولون ومحللون أن القوات الحكومية اليمنية انتقلت بفاعلية من مرحلة استيعاب الصدمة إلى مرحلة التمدد وتوسيع مسرح العمليات عبر إشعال جبهات متعددة متزامنة لإرباك الحوثيين وتشتيت ثقلهم العسكري. وأوضحوا أن المعارك امتدت من محور تعز والساحل الغربي نحو المحور الشرقي الحاكم بالجوف ومأرب، حيث نجحت القوات الحكومية في التفاف تكتيكي حول معسكر اللبنات ومحيط مدينة الحزم، ممثلة تهديدا مباشرا لخطوط الإمداد نحو المعقل الرئيسي بصعدة وعمران. وأشاروا إلى أن دخول محافظة البيضاء التي تشكل قلب الجغرافيا اليمنية بملتقى 8 محافظات على خط المواجهة البرية مدعومة بإقحام سلاح الجو الحربي والتحام قوات درع الوطن وألوية العمالقة وقوات الطوارئ يعزز الخطاب الرسمي في عدن حول المضي قدما لإصلاح موازين القوى واستعادة السيادة الوطنية. طهران. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي. وقال رضائي إن المنطقة المحظورة ستشمل مناطق من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات.
كاشفا عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة دخول المياه الخليجية والخروج منها وقرب التوقيع على الاتفاق. فما تضمنته تصريحات رضاء الأخيرة وما وضع المرور في مضيق هرمز حاليا. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال في منشور على منصة إكس: واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وسنقابل الحرب الاقتصادية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار. وأضاف: أعدنا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. الضفة الغربية المحتلة. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقال جيش الاحتلال إنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق شرقي القدس، بينما أفاد مراسلون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وفرضت قوات الاحتلال حظر التجوال على السكان في مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وشرعت في مداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين، كما داهمت عددا من المنازل بذريعة أن بعض سكانها قاموا بتصوير الآليات العسكرية أثناء عملية الاقتحام. وفي تعليقه قال محافظ القدس عدنان غيث إن ما يجري في عناتا هو استمرار

الوزارة إن المواطن محمود محمد عربي محسن استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي لا تزال تحتجز جثمانه. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا نفذ عملية طعن استهدفت إسرائيلي في منطقة أوسرين ثم انسحب من المكان، بينما أفادت الشرطة الإسرائيلية أن قواتها هرعت إلى مزرع قرب القرية عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادثة الطعن. من جهته قال قائد الجيش الإسرائيلي إنه قتل مشتبها بتنفيذه عملية طعن مستوطن قرب قرية أوسرين في قضاء نابلس. وقبل ذلك استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. بيروت. جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده باستمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مؤكدا أن بيروت تسعى بالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسهيل التجديد لها، لكنه رحب في الوقت نفسه بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ في حال انسحاب القوة الأممية. ويأتي موقف عون بينما يقترب تفويض اليونيفيل من نهايته وسط نقاش متسارع بشان طبيعة الترتيبات الأمنية التي يمكن أن تخلف قوة أممية انتشرت في جنوب لبنان منذ نحو نصف قرن، وما إذا كان البديل قوة أوروبية أو حضورا أمميا جديدا أو آلية دولية مختلفة لمراقبة وقف إطلاق النار. ولا يزال شكل القوة الأوروبية المقترحة وحجمها ومرجعيتها القانونية وصلاحياتها قيد النقاش في وقت تتقاطع فيه عدة مبادرات أوروبية ودولية لمنع حدوث فراغ أمني في منطقة لا يزال وقف إطلاق النار فيها هشا، بينما تبقى القوات الإسرائيلية موجودة في أجزاء من جنوب لبنان. بغداد. دعت وزارة الخارجية العراقية السلطات الإيرانية إلى توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة الطلبة والمواطنين العراقيين في إيران وضمان عدم تكرار الاعتداء عليهم من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين بمقر سكنهم في محافظة سمنان. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تابعت وزارة الخارجية باهتمام بالغ حادث الاعتداء الذي تعرض له عدد من الطلبة العراقيين بمقر سكنهم في محافظة سمنان بإيران من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وذكر البيان أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه السفارة العراقية في طهران بالوقوف على ملابسات الحادث، وأوفدت السفارة لجنة للإطمئنان على أوضاع الطلبة والتواصل مع السلطات الإيرانية المعنية لمتابعة مجريات التحقيق وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. وثمنت الوزارة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لتوفير الحماية للطلبة العراقيين ونقلهم إلى جامعاتهم لأداء امتحاناتهم، كما أكدت أهمية توفير الظروف الملائمة التي تكفل أمن وسلامة المواطنين العراقيين في إيران وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. قطاع غزة. قتل 6 فلسطينيين منذ منتصف ليل الأحد الاثنين في سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد ليلة صعبة بفعل الانفجارات الكبيرة التي هزت مناطق عدة. وقبيل ظهر أمس قتلت غارة إسرائيلية شابا كان يقود دراجة نارية في محيط منطقة سجن أصداء بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب في الحدث نفسه 3 أشخاص آخرون. وأتت هذه الغارة بعد ليلة متوترة قتل فيها فلسطينيان إثر غارة استهدفتهما بعد منتصف الليل في منطقة الاتصالات غرب مدينة غزة،

0: حينما كان يسيران في طريق عام بالمنطقة المكتظة بخيام النازحين. وبعد نحو ساعة من تلك الغارة قصفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تضم نازحين على طريق شارع صلاح الدين قبالة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الطفل سعد غالي الذي نزحت عائلته من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إلى المنطقة الوسطى منذ بداية الحرب. فيما أعلن عن وفاة الشاب حسن ساقلة متأثرا بجروحه التي أصيب بها مساء الأحد الماضي. وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على حي التفاح شرق مدينة غزة، ما تسبب في انفجارات عنيفة هزت مدينة غزة، وذلك بعد يوم واحد من هجمات مماثلة في محيط مجمع الصخرة التجاري الذي دمر بفعل روبوتات مفخخة تحمل أطنانا من المتفجرات. بغداد. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية الجديد في العراق ستيفن فاجن أن القضاء يدعم إجراءات الحكومة لحصر السلاح وفق خطة يتبناها الإطار التنسيقي. وأفاد بيان صادر عن إعلام القضاء بأن زيدان استقبل فاجن الاثنين وبحث معه إجراءات القضاء في دعم إجراءات الحكومة لتنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب زيدان. وأضاف أن عملية الحصر ستتم بموجب خطة مدروسة تبناها الإطار التنسيقي عبر لجنة منبثقة عنه تتولى إعدادها والإعلان عنها حال اكتمالها وفي توقيتها المناسب، بما يحقق التزام العراق بعلاقاته الإيجابية مع المجتمع الدولي والحرص على تنفيذ أحكام الدستور والقانون. وسبق أن تحدثت مصادر حقوقية وسياسية عن أن القضاء العراقي مصمم على إعلان الميليشيات تنظيمات إرهابية في حال رفضت نزع أسلحتها في الموعد المحدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. إلى ذلك من المتوقع أن تعقد زعامات الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعها الأسبوعي لبحث مجموعة من القضايا الراهنة وفي مقدمتها ملف حصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب استكمال التشكيلة الحكومية والتعديلات المرتقبة على قانون الحشد الشعبي حسب المصادر الإطارية. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا تغلق منتجعات التزلج في أنحاء أستراليا أبوابها مبكرا بعدما انخفض عمق الثلوج إلى أدنى مستوى مسجل وتقلص موسم 2026 ليصبح الأقصر في تاريخ أستراليا، ووصل عمق الثلوج إلى مستوى قياسي منخفض، فيما أغلقت 5 منتجعات للتزلج أبوابها قبل نحو شهر من الموعد المعتاد. ويعتقد أن دفء الشتاء غير المعتاد تسبب في قصر موسم التزلج هذا العام. وسجل موقع سبنسرز كريك في منطقة سنوي ماونتنز أدنى مستوى تاريخي في أستراليا بعدما بلغ عمق الثلوج 31 سنتيمترا في 3 من أيلول سبتمبر، وبلغ عمق الثلوج ذروته عند 94.5 سنتيمترا في 13 من آب أغسطس، وهو ثالث أدنى مستوى يسجل في المنطقة منذ عام 1954. ويسجل أعلى عمق للثلوج عادة خلال الأسابيع الأولى من أيلول سبتمبر، وبين 50ات و70ات القرن الماضي تجاوز متوسط العمق في الأسبوع الأول من أيلول سبتمبر حوالي 180 سنتيمترا بقليل، مقارنة بمتوسط بلغ 120 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025، وسجل موقع عادي بكريك وسد 3 مايل أيضا أدنى مستويات قياسية لعمق الثلوج خلال هذا العام. وسجل موقع ديب كريك مستويات قياسية تجاوزت 200 سنتيمترا في عامي 1964 و1981، فيما سجل سد 3 مايل مستويات قياسية أيضا تجاوزت 100 سنتيمتر بقليل في عامي 1956 و1995. وأصبح موسم التزلج لهذا العام لعام 2026 هو الأقصر على الإطلاق، بعدما أغلقت 5 من منتجعات التزلج الأسترالية منحدراتها بالفعل، فيما أغلقت منتجعات جبل هوثام وفولز كريك وشارلوت باس خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولا تزال 3 فقط من أصل 8 منتجعات للتزلج في البر الرئيسي الأسترالي مفتوحة، وهي بريتشرز وثريدبو وجبل بولرو في مانت بولر. ويعزى انتهاء موسم التزلج مبكرا إلى دفء الشتاء وغياب الجبهات الهوائية الباردة المحملة بالثلوج. ويرتبط دفء الشتاء غير المعتاد بعدة عوامل مناخية، من بينها ظاهرة النينيو وارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ومحدودية الهواء البارد المصاحب للأنظمة الجوية الأمامية إلى جانب التداعيات المستمرة لتغير المناخ. وكان عضو مجلس المناخ الأسترالي أو ما يعرف بكلايمت كونسل وخبير الأرصاد الجوية الدكتور أندرو واتكنز قد قال في أيار مايو الماضي إن أستراليا ستشهد شتاء دافئا، وتوقع حينها قائلا إنه شتاء يتطلب اغتنام فرصة التزلج متى سنحت، وأضاف قائلا إن الربيع سيحل مبكرا مصحوبا بسماء أكثر صفاء وصقيعا أكثر. كامبرا، اضطرت طائرة تابعة لشركة كوانتس إلى تغيير بصرها بعدما شهدت ألسنة لهب تتصاعد من محركها الأيسر أثناء رحلة من نيوزيلندا إلى سيدني بعد ظهر يوم السبت الماضي. وكانت الطائرة تواصل صعودها فوق السلاسل الجبلية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا عندما سمع دوي قوي هز المقصورة قبل أن يصرخ أحد الركاب الجالسين بالقرب من الجناح الأيسر محذرا من اشتعال المحرك. وأظهرت لقطات صورها أحد الركاب ونشرتها وكالة الأنباء الأسترالية ألسنة لهب تخرج من المحرك على شكل دفعات سريعة ومتتالية، بينما بدأت أضواء المقصورة تومض وتعالت صرخات الركاب. وقالت الراكبة ليزا جين لوخ التي كانت عائدة من رحلة عمل إن النيران كانت واضحة للغاية من مقعدها في الجانب الأيسر من الطائرة. وأضافت قائلة كانت ألسنة اللهب ظاهرة بوضوح شديد وكان هناك الكثير من الصراخ في تلك اللحظات. وأوضحت أنها حاولت الحفاظ على هدوئها وتذكير نفسها بأن الطائرات الحديثة مصممة للهبوط بأمان حتى في حال تعطل أحد محركاتها. كامبرا، تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة إن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة. ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا، ويؤكد المختصون إن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برنامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. ملبورن، قتل شاب يعمل في مجال البناء في ملبورن وكان من المقرر أن يتزوج خلال أسابيع، وقتل هذا الشاب رميا بالرصاص في شمال المدينة تاركا عائلته في حالة صدمة وحزن شديدين. ووصفت خسارته بأنها لا توصف. وأصيب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما برصاصة واحدة في صدره في شارع فيكتوريا درايف في توماستاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل يوم الأحد. ويجري محققو وحدة جرائم القتل في شرطة فيكتوريا تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت بعد استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث خارج أحد المنازل. وقالت الشرطة إنه على الرغم من الجهود المبذولة لإنعاش الشاب فقد أعلن عن وفاته في مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن. وعاد والد دانيال إلى مكان الحادث فجر يوم الاثنين وقال لصحيفة هيرالد سان إن ابنه كان مع أصدقائه في محمية اتش آر يورين قبل إطلاق النار، ووصف ابنه بأنه سباك مجتهد دائم العمل وكان يستعد للزواج خلال أسابيع قليلة. وفي رثاء على الفيسبوك وصف عم دانيال عبد الله حسين حزن العائلة بأنه لا يطاق، وكتب السيد حسين قائلا إن ألم فقدانك عظيم لا يمكن وصفه، ولم تكن مجرد ابن أخي بل كنت جزءا من قلبي، جزءا من حياتي، طفلا ساعدت في حمله إلى هذا العالم، وشخصا ظننت أنه سيبقى معي حتى آخر يوم في حياتي. هذا ووصف شاهد عيان كان في مكان الحادث اللحظات المرعبة التي أعقبت إطلاق النار، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي إنني كنت هناك واضطررت للركض والاتصال بالشرطة، لقد رأيت كل شيء، كنت مرعوبا، رأيته يقتل بالرصاص أمامي مباشرة. وروت شاهدة عيان أخرى تسكن مقابل محمية اتش آر أورين لصحيفة هيرالد سان إنها سمعت صوت إطلاق النار وركضت إلى الخارج حيث وجدت دانيال ملقا على الأرض. وقالت للصحيفة إن الأمر كان صادما، كان مشهدا مفجعا للغاية، وكان الجميع يصرخون باسمه عد إلينا عد إلينا. وعلم أن دانيال كان برفقة صديقين اتصلا بالإسعاف قبل وصول شقيقه إلى مكان الحادث بعد فترة قصيرة. ويناشد المحققون أي شخص لديه تسجيلات كاميرات السيارة أو معلومات الاتصال ببرنامج مكافحة الجريمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا أبا الندى، حدثنا عن الشباب الذين هم عماد المستقبل وزهور الأمة وربيع حياتها. حدثنا كيف يجب عليهم أن يكونوا القدوة الحسنة في مكارم الأخلاق والمثل الصالح لكل جيل ينشد أن يحيا كريما في ظلال دينه الأقوم، مسلما بتعاليم نبيه الأكرم، ليؤسسوا مجدا ويبنوا كما بنى السلف الطيب صروحا كانت منائر تضيء الدروب للناس، ليسلكوا بفضلها مسالك الهداية والرشاد. وبهذا يكون للشباب المسلم عزة الإسلام، ويكونون هم الدعاة إلى الأمن والسلام، تضبطهم الطاعة لأولي الأمر، كما أوصى الله تعالى المؤمنين بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أبدأ قولي بحمد الله، وأصلي وأسلم على محمد رسول الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أما بعد، فإن فتياننا رايحين تعبق بالأمل وأمان الغد المنتظر، وهم الجنى والزهر والشجر. وهل كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا قد اخضوضر أديم الأرض تحت أقدامهم بعد أن كان يبابا، فأظل الكون الرواء وعمه الصفاء، ودان لهم العالم بالولاء، ففي كل قطر حلوا كانوا الرحماء. قال أحدهم: ما عرف الناس فاتحا أرحم من العرب. يا أبنائي ويا إخوتي، فتيانكم هم معقد الرجاء ليوم الشدة، وهم الأمل والعدة، يشحذون الهمة لإعلاء شأن الأمة، وهم في الغد الرجال من سيبلغون بمواهبهم كل سيادة ورفعة وكمال. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم قرأ قول الله تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله العظيم. والفتيان يكونون أهلا لكل مكرمة حين يتخذون في ريعان شبابهم رقيبا على ضمائرهم، يهيمن على الغرائز ويوجه نشاطهم، فلا يضيعون العمر النفيس باتباع كل دنيء خسيس، ليتقربوا من الأهداف العالية وليحققوا الآمال الغالية. وشتان بين فتى غض الإهاب، ندي الشباب لا يبالي بالصعاب، أقبل على العلم ليزيد معرفته ويخدم أمته، وبين فتى يسعى وراء التافه من الشؤون، وتتعلق نفسه بالعمل الدون، همه بالحياة مأكل وملبس ومشرب، كأنه قاعدة دار أو رماد نار. ولله در القائل: لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما.
0: مثل هذا الفتى هو كرب وهم، بلاء على الأب ومصيبة للأم.
1: أحسنت وصدقت. لقد عرف عهد الإسلام الذهبي شباب علي وشباب أسامة بن زيد ومصعب بن عمير ورافع بن خديج وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، ووراء هؤلاء البررة شباب سبقوا بالإيمان وفازوا بالإحسان وكانوا عباد الرحمن، حاربوا الشرك بسيف الهدى، وصلى الله على خاتم أنبيائه وخير أصفيائه. فهو قد وضع الشاب الذي نشأ في عبادة ربه بين الإمام العادل والرجل المعلق قلبه بالمساجد في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يا فتيان الإسلام، في العالم زحام فثبتوا الأقدام، وتدافعوا بالمناكب لتصبحوا في رأس المواكب، فلا يصدر عنكم إلا الطيب من الأقوال والصالح من الأعمال، وانهضوا لمحو آثار الشر والضلال، ولا تفتننكم عن مبادئكم الأهواء الغريبة، ولا تبلبل أفكاركم البدع المريبة، بدع اليوم المضلة التي تهدم الآداب والفضائل، ولا تؤثر على المتمكن العاقل، ولا يستمرئ طعمها إلا كل جاهل.
0: الويل ثم الويل لمن يروج للبهتان وليس في قلبه وازع الإيمان، ويل له فيما خط ورسم ودس السم في الدسم، حاربوه أن وجدتموه.
1: يا معشر العباد، لا تحطموا القلم ولا تريقوا المداد حتى تطمسوا معالم الإلحاد. يا فتيان الغد المنشود، الله هو الواحد المعبود، عودوا إلى الوراء لتشهدوا آثار شعوب وأمم هم اليوم رمم، لم يذعنوا للتذكير ولم يجيبوا دعوة البشير النذير، فأهلكهم الله العلي القدير، فتلك منازلهم خاوية وأرضهم خالية، وما كان الجزاء إلا من جنس العمل، وطوبى لمن وعى وعقل. قوموا قوموا إلى أعمالكم يرحمني ويرحمكم الله.
0: جزيت خيرا على كلامك يا أبا الندى، وفقنا الله وإياك إلى صالح الأعمال وصادق الأقوال.
1: يا هادي.

0: ومما تشكين يا سمية؟
1: أشكو يا سيدتي من عدم الإنصاف، وكيف أن بعض الناس لهم تصرفات لا ترضي الله ولا ترضي الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من تعنين بقولك؟
1: أعني أخي أبا هشام.
0: وما شأن أبي هشام؟
1: تصوري أنه يفرق بين البنت والصبي، فمهما طلب منه ابنه هشام لباه، وإن طلبت خديجة منه حاجة عبس في وجهها ونهرها حتى يبكيها.
0: أعوذ بالله من هذه المعاملة التي تجعل الإنسان يفقد إنسانيته، ومن هذه الصفات التي لا تليق بمسلم يعرف ربه.
1: لقد تربى معنا في بيت واحد، وكان له أب يخص بنته بعطفه وحنانه، فمن أين تأصلت هذه الخصلة في نفس أبي هشام؟ لست أدري.
0: ما كل ولد ورث عن أبيه صفاته يا سمية، فالطباع تختلف، وسبحان من جعل كل امرئ يرضى بما قسم له من العقل.
1: بنت أخي خديجة زهرة فواحة تملأ علينا البيت، وكلنا نتفانى في حبها، إلا هذا الأب الذي ينظر إليها من خلال منظار أسود.
0: والهم للأم، لأننا نعرف ما هي علاقة كل أم بابنتها، وبماذا تخص بناتها من الحب والعطف.
1: البنت المهذبة درة ثمينة في عائلتها، ومن حق أبي هشام أن يحضب على بنته لما تتصف به من أخلاق عالية وفهم وذكاء وثقافة.
0: عجيب، ما دامت لها كل هذه الأوصاف الحميدة، فلماذا ينظر إليها هذه النظرة التي لا تدل على حسن اعتبار؟
1: هذا السر لم نستطع جميعنا أن نكشفه، وإن سألناه قال: إنما أعرفه أنا لا تعرفونه أنتم، فنسكت ولا ندري بما نجيب.
0: مهما كانت نظريته، فأنا لا أراه محقا في معاملته لهذه البنت، ويجب أن ينبه حتى لا يفقد محبتها له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه؟ إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها.
1: ليته يسمع وينتفع رحمة بهذه البنت التي يعاملها معاملة تقرب من الحرمان، حتى أصبحت تنظر إلى أخيها الذي يؤثره أبوه عليها نظرة لا تخلو من الكراهية.
0: كل هذا سببه الأب غير المنصف، وهذه الخطة التي يتبعها أخوك خطة تخلو من حسن الإدراك والتبصر يا سمية.
1: ليتك توصلين هذا الكلام إلى أسماع أبي الندى ليجتمع بأخي ويطلعه على مواضع الخطأ في تصرفاته نحو بنته المعذبة يا سيدتي.
0: هذا ما سأفعله إن شاء الله تعالى، ولن يهمل أبو الندى مثل هذا الواجب الإنساني يا ابنتي.

0: السلام عليك يا أبا الندى.
1: وعليك السلام والرحمة. أهلا بك يا أبا هشام.
2: إنني لا أعترف لك بأنني مقصر معك، وكان يجب علي ألا أتهاون في زياراتي لك يا أبا الندى.
1: ما دمت قد أتيت الآن فقد عفى الله عما مضى.
2: أنت إنسان متسامح، يرحمنا ويرحمك الله.
1: أتعرف أن الله تعالى يرحم الرحماء، وأن الرحمة يجب ألا تفارق قلوب المؤمنين، لأنها الضياء الذي خصهم الله به يا أبا هشام؟
2: لا شك في ذلك.
1: ولكن هناك أمر يتعلق بك يدل على أن الرحمة التي في قلبك تخص بها أناسا دون آخرين.
2: لم أفهم ماذا تقصد يا أبا الندى.
1: علمت أنك تعطف على ولدك هشام ولا تعطف على أخته، ولا أدري ما هي الذريعة التي تتذرع بها لتعطي هذا وتحرم تلك.
2: يا أبا الندى، إن أنا قسوت على ابنتي بعض الشيء أو نهرتها فلأزرع في نفسها مهابتي ليس إلا.
1: يا أبا هشام، إذا كنت تريد ذلك فعليك ألا تميز بين أولادك، وإلا فأنت لست عادلا ولا منصفا.
2: يا أبا الندى،
1: دعني أكمل حديثي وأسألك، أليست بنتك ذات أخلاق وتهذيب؟
2: بلى وألف بلى.
1: إذن هذا اعتراف منك بأن ابنتك توقرك وتحترمك، وكل بنت تقية ذات دين لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من المعاملة يا أبا هشام. حاورني إذا كنت مخطئا.
2: لا يا أبا الندى، لست مخطئا، وإنما أنا المخطئ، وقد أدركت الآن غلطتي، وكان من حقي أن أفكر بهذا قبل اليوم، وسأغير من سيرتي، وأرجو الله أن يعفو عن زلتي وألا يفقدني عطف ابنتي يا أبا الندى.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية التي تتحدث عن الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وسبق أن تحدثنا عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والتعويد، وعن التربية بالوعظ، وعن التربية بالملاحظة. ولا زلنا في الملاحظة. طفل صغير قال لي: أنا أستاذ لا أحتمل ما أشاهد في الأخبار، ماذا أفعل؟ يا الله، طفل يمكن عمره 6-7 سنوات لا يحتمل ما يشاهد من قهر ومن قتل ومن ضرب ومن، قال: ماذا أفعل؟ قلت له: إن أعداءنا تعلموا فغلبوا، وأنت اجتهد وخذ الدرجة الأولى كي تكون قويا تنتصر أمتك على أعدائها. كل إنسان له مهمة بالحياة، فالأعداء اعتمدوا على العلم وعلى التعاون وعلى القوة، فأملوا إرادتهم على الضعفاء. ونحن ما لم نعتمد على، طبعا الإيمان أولا، أنا عم حاكي طفل صغير، أقول له: اجتهد وخذ الدرجة الأولى كي تكون متفوقا، كي تسهم في بناء هذه الأمة. نعم أيها الإخوة، ينبغي أيضا أن تلاحظ كل شيء، أن تلاحظ كل شيء. يعني يجب أن تتعاون مع زوجتك على ملاحظة ما يفعله الابن وحده في الغرفة. في غرف لها نوافذ والبلور شفاف، هذا شيء له هدف تربوي. كنت مرة في

تركيا في مبيت طلاب ضخم جدا، ما في باب يمكن أن يقفل أبدا بكل البناء، يعني أي باب يفتح بأي لحظة، هي لها معنى. يعني أحيانا في بعض الصفوف في المدارس لها نوافذ باللور شفاف، يعني أي إنسان يمر أمام الصف يرى ما بداخل الصف، يترى في فوضى، في أستاذ يدرس لا يدرس. يعني أيضا يجب أن يكون وضع الطفل تحت المراقبة، أما له غرفة ويقفل الباب قبل أن ينام ماذا يفعل في الليل؟ أنا أقول لكم أشياء دقيقة جدا، هذه من أجل أن تكون يقظا. يجب أن تلاحظ أن ابنك هو ثمرة فؤادك، أن ابنك هو استمرارك، أن ابنك هو خليفتك، أن ابنك هو ثروتك، أن ابنك هو جنتك ونارك. أحيانا قد يسبب شقاء الأسرة بأكملها. والله تأتيني اتصالات من بعض الأمهات، يعني طفل منحرف أربك الأسرة بأكملها، طفل منحرف أشقى أسرة بأكملها، منحرف ولا ينصاع ويأتي بعد منتصف الليل ويتطاول على أمه وأبيه ويضرب إخوته ولا يصلي ولا يداين في المدرسة والعياذ بالله، هذا هو البلاء الأكبر. كيف قلت لكم في دروس سابقة، ينبغي أن تكتشف الانحراف قبل أن يتفاقم، لكن الأب الساذج متى ينتبه؟ بعد أن تقع الطامة الكبرى، بعد أن يخسر ابنه وبعد أن ينحرف ابنه انحرافا شديدا، ساعة يصيح ويستجير ويدعو ولا ساعة مندم. أيها الإخوة، قال لي أخ، قال لي ابني شرب يعني كأس عصير أو كأس يعني حليب مع حاجات أخرى، قال لي ذهب إلى المستشفى فورا. قد يكون في محلات بضاعتها سيئة، في بيض فاسد، في طعام يعني غير جيد، فينبغي أن تلاحظ أيضا وضع ابنك الصحي. يجب أن ترشده إلى أن يأكل في البيت، طعام البيت لا يعلو عليه طعام، طعام البيت نظيف. والله في معلومات، والله لو اطلعتم عليها ماذا يجري في المطاعم. مثلا يكفي أن موظفا في مطعم يحمل فيروس التهاب الكبد الوبائي، هذا مرض مميت وحتى الآن ما له دواء، وهذا الإنسان بالمطعم ليس مصابا بهذا المرض ولكن يحمل هذا الجرثوم، ويكفي أن يذهب إلى دورة المياه ثم لا ينظف يديه تماما وتبقى آثار فضلاته تحت أظافره، ويكفي أن يقدم الطعام لرواد المطعم، يمكن أن يصاب 300 إنسان من رواد هذا المطعم لوجود جرثوم يحمله هذا الموظف الذي لا يعتني بنظافة يديه. يعني أحياناً تجد أن الابن قد يزداد وزنه بشكل غير معقول في سن مبكرة، قد يلتهم من الطعام ما يؤذيه، قد يتعود أن يأكل في الطريق دائماً، وطعام الطريق فيه مشكلات كثيرة جداً. يعني الأب الناجح يهيئ لأولاده الطعام الذي يحبونه في البيت ويأكل مع أفراد أسرته. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، قال لي 20 أو 30 سنة مع دقات ساعة الإذاعة البريطانية يتناولون طعام الغذاء مجتمعين، شيء جميل جدا يكون في التئام على مائدة الطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أذيبوا طعامكم بذكر الله. فمن أروع ما يكون في الأسرة أن يلتئم أفراد الأسرة على طعام، على وجبة واحدة الحد الأدنى، هي الظهر أو المساء.

يرون أطراف الحديث، يسأل الأب ابنه عن أحواله، عن دراسته، عما رأى في المدرسة، يستمع إلى أولاده، إلى زوجته، يأكلون بهدوء. يعني هذه الحياة معقدة، كله سريع كله سريع، هذا مزعج. فأنا أتمنى أن يكون هناك وعي صحي. يعني مثلا في شراب كيميائي وفي كأس لبن أو في شيء طبيعي، ممكن أن تستبدل كل شيء كيميائي بشيء طبيعي، أن تشرب الشراب الطبيعي والأسعار متقاربة. يمكن أن تستبدل كل شيء محفوظ بالعلب وبشيء طازج. ينبغي أن تهتم ماذا تأكل. في حاجات مؤذية، في حاجات مسرطنة، في حاجات تدعو إلى السمن غير المعقول. فلا بد من توعية صحية في البيت. والوعي الصحي لا يحتاج إلى طعام غالي، بس يحتاج إلى طعام مدروس. أيضا الأب مهمته أن يعتني بصحة أولاده. أكثر الأمراض التي يعاني منها الإنسان في مستقبل أيامه بدأت معه في سن مبكرة من أخطاء في التغذية. في أطفال لا يهتمون بالرياضة إطلاقا، والرياضة لها أثر كبير في صحة الإنسان. يعني كنت أقول دائما ينبغي أن تعتني بإيمانه وبعقله وبنفسه وبعلاقاته الاجتماعية وبإرادته وبتحصيله العلمي وبصحته وبعاداته الخاصة وبعلاقاته الحميمة. في الجانب النفسي، هل عنده خجل؟ والخجل مرض. الحياء فضيلة لكن الخجل مرض. الخجول لا يستطيع أن يعبر عن حاجاته ولا عن أفكاره، يضطرب. لكن الحياء قد يستحي الإنسان من معصية، يستحي أن يراه أحد في شيء لا يرضي الله عز وجل. فالحياء من الإيمان لكن الخجل من الشيطان. هل يخاف؟ هذا الأب أو هذه الأم، يعني أقول سامحها الله، تخيف ابنها إما من المجهول أم من عفاريت أم من شياطين أم من بعبع أم، هذا كله كلام ما له أصل. فبينشأ الطفل بخاف بالظلام، أحيانا تسجنه في الحمام بخاف من كل شيء مغلق بيصير. فأساليب الأم الجاهلة في التخويف بأشياء موهومة هي تورث الخوف العام. إذا ينبغي أن تنتبه الأم إلى أنها حينما تخيف ابنها بأشياء موهومة قد تغرس فيه عقدة الخوف. أحيانا الطفل عنده شعور بالنقص، ما في يحكي، إنه كل ما حكى بيقول خلاص أبوه خلاص ما تفهم أنت، على مرتين ثلاثة ما بقى في يحكي ولا كلمة. أيام المعلم بيقول أنت غبي مثلا، ما بتفهم أنت، أنت هاي الكلمات بتحطم. فالتوجيه الخاطئ، القمع، الكلام السيء، الوصف الشنيع للطفل بتحطم. الطفل يحتاج إلى تشجيع، تكلم كلمة ما في مانع، هذا الصواب. أنا عندي قاعدة بالتربية، ليس العار أن تكون جاهلا، العار أن تبقى جاهلا. ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئة. فأنت حينما تقمع، تقسو بالكلام، تتهم بالغباء، تقمع أمام إخوته البنات، أمام أقربائه، أمام أمه أحيانا، فالطفل ينشأ على الشعور بالنقص، ليس واثقا من نفسه أبدا، دائما خائف. سمعت بيت شعر الآن أعجبني اليوم. واحد أرسل إلى قرية كي يوجهها، فرجع ليقول: لقد أسمعت من ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فقال له الذي أرسله: الصواب لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن ينادي. في أخطاء كثيرة جدا يرتكبها المربي أحيانا، الأم والأب، المعلم. أكثر الصفات التي تبغضها في

فالشعور بالنقص سببه القمع، التحقير والإهانة، أو الدلال المفرط. كل شيء يأتيه إلى الفراش، لا يفعل شيء، ينشأ اتكالي. قد يتلقى خدمات من أمه وأبيه، لكن بعد أن يكبر تعود يتلقى خدمات باستمرار، ما حدا بيخدمه، يصبح اتكالي، عبء على الناس. فيجب أن تعود أن تربيه تربية استقلالية، يعتمد على نفسه. أحيانا الدلال المفرط يسبب شعور بالكسل والقعود، أحيانا اليتم فقد الأب، فقد الدعم، أو يتم الأم. أحيانا الفقر الشديد، أنا الفقر قدر، لكن في فقر كسل بصراحة. فقر القدر أنا أحترم هذا الفقر، قدر، ما في فقر كسل. لما الأب يتقن عمله تماما ويربح ويطعم أولاده ويلبسهم ويلبي حاجاتهم، يكون قد رفع معنوياتهم. وأحيانا الطفل يسلك سلوك غضب شديد جدا بسبب الضغط، الإنسان كلما ضغط ينفجر في النهاية. ثم إن هناك جانب اجتماعي، يعني علاقته مع الآخرين طيبة، مواعيده صحيحة، صادق معهم، مؤنس أم انعزالي، اجتماعي لطيف، يراعي شعور الآخرين، يحترم مشاعرهم أم لا يعبأ بأحد. يجب أن تلاحظ الجانب الاجتماعي، ثم يجب أن تلاحظ الجانب الروحي. له خشية من الله؟ هل يصلي بخشوع؟ هل يقرأ القرآن؟ جوانب لا تعد ولا تحصى. الجانب الخشوع وجانب الإرادة والجانب النفسي والجانب الاجتماعي وجانب الدين وجانب الخلق وجانب التحصيل العلمي، هذه هي الملاحظة. يعني الأب كله أعين، كله إدراك، كله متابعة، ويعطي التوجيهات، وعلى الله الباقي. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أيها الإخوة، يعني أنا والله أحيانا أتألم، يأتينا طفل إلى المعهد بأخلاق سيئة جدا، يكذب ويضرب ويؤذي، أين أمه وأبوه؟ ما في اهتمام، عاداته سيئة جدا، اللي قد يرتكب أخطاء فاحشة جدا عند الآخرين ولا يعبأ، قد يلقي بحاجاته الخاصة جدا في مكان عام أو في بيت كان في ضيافته. فأين الأب والأم؟ أين التوجيه المستمر؟ أين المتابعة؟ أين الملاحظة؟ نعم. فضلا عن كل ذلك، ينبغي أن تلاحظ عبادته، صلواته، صيامه. قد تكتشف أنه ما صام برمضان، ما له جوعان، والصيام طويل، متى مفطر؟ هل تابعت السبب؟ ناقشته، بينت له حكم الشرع، الصيام فريضة، الله عز وجل يعني يثيب الصائم، يغفر له ذنوبه. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس إلى واقع. ينبغي أن تلاحظ، ينبغي أن تلاحظ عقيدته، كتبه، مجلاته، أصدقائه، مصادره الثقافية، مصادر التغذية عنده. ينبغي أن تلاحظ أيضا أخلاقه، صدقه، أمانته، ضبطه لعلاقاته. ينبغي أن تلاحظ إرادته، ينبغي أن تلاحظ تحصيله العلمي، ينبغي أن تلاحظ واقعه الاجتماعي مع الآخرين، ينبغي أن تلاحظ نفسيته، عنده شعور بالنقص، عنده كآبة، عنده عدم ثقة بنفسه. ينبغي أن تلاحظ صحته، ينبغي أن تلاحظ عبادته، ينبغي أن تلاحظ كل شؤون حياته. لكن كلما ارتقى الأب في جانب المعرفة كان أقدر على الملاحظة. يعني لو فرضنا

0: مثل التوضيح، أنه أب ضعيف جدا في اللغة، قال له اقرأ لي هالصفحة لأبني. قد يرتكب الابن 10 أخطاء والأب لا يعرف أنه أخطأ. فكلما ارتقت ثقافة الأب العلمية والدينية والأخلاقية والاجتماعية صار مربي. هذا الكلام موجه للمعلم وللأب معا. سمعت عن أم بكندا أعطت ابنها قطعة سكاكر، بعد 300 متر سألته أين الورقة؟ قال رميتها. فعادت معه 300 متر. إذا كل عامودين في 50 متر، كم عامود قطعت؟ 6 عواميد. قالت له خذها وضعها في سلة المهملات. والله فت لبيت في أستراليا، يعني شيء لا يصدق، الحذاء على الطاولة، شيء العقل ما بيصدقه، أشياء غير معقولة إطلاقاً. ما في تربية، لا في نظام، لا في ترتيب يعني الثياب، لا في ترتيب الحاجات. فممكن يكون في إهمال من الأب والأم. فهذه العادات السيئة تزعج جداً. البيت المضطرب بيوتر الأعصاب، الحاجات الكثيرة في البيت بتوتر الأعصاب، الفوضى بالبيت بتوتر الأعصاب، دائماً في ضغط نفسي، في ضجر. أما البيت المرتب مريح، المرتب مريح جداً، البيت النظيف مريح، الحاجات المتناسقة مريحة جداً. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس معبراً عن حاجة أساسية لنا جميعاً في تربية أولادنا. لاحظ كل شيء، واضبط كل شيء، وفاجئ ابنك في أي حين، وتابع كتبه ورسائله وحاجاته الأساسية، مقتنياته، استمع إليه أحياناً، ماذا يقول على الهاتف، كيف يحدث أصدقائه على الهاتف. هذا كله أنت مطالب به لأنك أب، ولأن الله سبحانه وتعالى منحك سلطة على ابنك ليس فوقها سلطة. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 726 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 57 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الآية رقم 186. هي دي موضوع تدبرنا الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية عن الدعاء واضحة، ولما تبص عن الآيات اللي قبلها واللي بعدها تجدهم عن الصوم. اقرأ كده الآية 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن رمضان، عن الصيام. طيب دي تدبرناها امبارح. طيب والآية اللي بعدها 186 قرناها دلوقتي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما فيش فيها سيرة رمضان ولا الصيام. الآية اللي بعدها بقى عن الصيام تاني. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أنا أتدبر بكرة إن شاء الله، لكن عن الصيام وأحكام الصيام والممنوعات اللي في الصيام. فتشعر أن الآية 186 اللي عن الدعاء دي وكأنها مقحمة داخل سياق بيتكلم عن أحكام الصيام. طبعا لو إحنا بننظر نظرة سطحية، إنما إحنا ناس بنتدبر بقى، ما ينفعش ننظر النظرة السطحية دي. اقرأ كده معايا الآية 186 بعين متفحصة، بتحاول تجد علاقة بين موضوع الآية وموضوع الصيام. اقرأ تاني كده 186 بس بعين بقى ايه متفحصة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ايه اهم خبر في الايه دي؟ ان ربنا بيستجيب دعاء. حاجه تانية اهم كمان، ان الله قريب من عباده. احنا مركزين مع الدعاء والاجابه وسايبين الاهم، هو ان الله قريب. هذا القرب جاء في سياق الصيام، لان الانسان لما يمرض أو يضعف أو يجوع بيشعر بضعفه وبيشعر بحاجته إلى الله. أما لما بيشعر بالشبع أو بالقوة أو بالصحة فبيشعر بالاستغناء. في آية في سورة العلق ربنا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان بيطغى لما يشوف نفسه مستغني. أن رآه استغنى، الشعور بالاستغناء عن الله بيطغي الإنسان، وبالتالي بيبعده عن الله. وبمفهوم المخالفة يعني العكس بقى صحيح، الشعور بالافتقار إلى الله عكس الاستغناء الافتقار. الشعور بالافتقار إلى الله يعني الاحتياج إلى الله يقرب الإنسان من الله، وهذا الشعور يحدث بالصيام. الصوم الواحد بيجي على الآخر كده خلاص مش قادر، بيعرف قد ايه محتاج ربنا، محتاج القوة اللي ربنا بيديها له، محتاج الرزق اللي ربنا بيديه له. اقرا بقى كده معايا الآية 186: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبيدي ولا عبادي؟ عبادي. الناس كلهم عبيد لربنا فيما أراده الله بهم. يعني إيه؟ يعني قدر إنك تطلع راجل أو تطلع امرأة، تطلع أبيض أو تطلع أسود، تطلع هندي ولا تطلع عربي، تطلع يعني ده أبوك ودي أمك، حاجات أنت ما اخترتهاش، تتولد في مصر ولا في أمريكا، دي كلها أقدار ليس لك دخل فيها وبالتالي أنت لا تحاسب عليها. في الحاجات دي احنا عبيد كلنا، كل الناس. أما التكليفات يعني أوامر ربنا، ربنا أمرنا بالإيمان، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بطاعة أوامره، اجتناب نواهيه، الحاجات اللي فيها لأ. اللي يقبل ويقبل على الله ويطيع الله يبقى عمل كده برغبته، ما هو أصلا لا إكراه في الدين، مادام أطاع الله يبقى أطاعه بحب، لا إكراه في الدين، يبقى ما يطع الله يجب يكون مطيعا حب. دول اسمهم عباد. صاموا رمضان وفي العيد كبروا الله على ما هداهم وشكروا الله على نعمة الهداية إن وفقهم إلى الصيام، مش دي آخر الآية اللي فاتت؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خلاص خلص العمل الصالح، عمل كبير، صوم 30 يوم. بعد العمل الصالح يجب أن الإنسان يدعو الله، يعلم الله سبحانه وتعالى أن الناس هتسأله، فجي بعد الآية اللي بتتكلم عن إكمال عدة رمضان والتكبير كناية عن دخول العيد والفرحة بالصيام، فيعلم أن الناس ستسأل الله. وبعد رمضان كمان الإنسان بيكون مستوى إيمانه عالي، ويعلم الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، حين يفطر فرحة، حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. حين يفطر يعني إيه؟ يعني وهو بيفطر عند المغرب كل يوم، ولما يفطر في عيد الفطر بعد رمضان، هذه أيضا معناها فرحة حين يفطر، يعني يفطر بعد رمضان كمان. يبقى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عند الفطر الإنسان له دعوة مقبولة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قلنا أجمل خبر في الآية أن الله قريب. طيب إلى أي درجة ربنا قريب؟ شوفوا إلى أي درجة ربنا قريب. صيغة سألك أو يسألونك جت عدة مرات في القرآن، مثلا بعد آيتين هنتدبر الآية 189 اللي بتقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وفي الآية 217: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وخدنا قبل كده: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هنا في الآية 186 الصيغة اختلفت، ركز كده: وإذا سألك عبادي عني قل إني قريب. لا إيه ده، مفيش قل، مفيش كل ازاي؟ هو دايما يسألونك قل، يا سألك قل، لا مفيش كل. ربنا هنا أجاب عباده بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالوش قل فإني قريب أو فقل إني قريب، خالص فإني قريب، وأجاب فورا، أجاب عباده بنفسه دون واسطة، ما قالش قل يا محمد. وإن كان المبلغ للقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا شال قل علشان نشعر بمدى القرب من الله، عشان دي الآية اللي بتتكلم عن القرب من الله. روية عن كعب رضي الله عنه، لما أقول كعب يبقى كعب الأحبار، سيدنا كعب الأحبار ده أحد الصحابة اللي من أصل يهودي وأسلم. روى قال قال موسى عليه السلام يا ربي أقريب أنت فأناجيك؟ القريب بيناجى، النجوى اللي هي الصوت الواطي، أم بعيد فأناديك؟ النداء بيبقى صوت عالي. فقال يا موسى أنا جليس من ذكرني، أنا بقعد مع اللي بيذكرني. خلي بالك من حاجة، كعب الأحبار من مجموعة الصحابة اللي كانوا يهود، دول بيرووا حاجة اسمها الإسرائيليات، منها دي يعني أخبار مصدرها كتب بني إسرائيل. طب دي نصدقها ولا ما نصدقهاش؟ يعني الإسرائيليات دي نصدقها ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج. وقال أيضا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني ممكن تروا كلامهم لكن ما تقولوش صدقوا ولا تقولوا كذبوا. ليه؟ لأن في معظم الوقت ما عندناش دليل على صحة أقوالهم، إلا إنها لو وافقت القرآن يبقى ساعتها نتأكد أنها صحيحة. ودي من الأشياء اللي بتوافق القرآن، إن سيدنا موسى لما سأل الله أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك، قال يا موسى أنا جليس من ذكرني، دليل على قرب الله من الناس. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ نفس السؤال. فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني من أسباب نزول الآية دي. وعند عودة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة من إحدى الغزوات، وهم بعيد كده شافوا المدينة فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الناس بقى الله أكبر الله، عارف أنت الناس بتهتف بالتكبير والتهليل، يعني لا إله إلا الله، والدعاء يا رب يا رب، بقى يكبروا بصوت عالي في الصحراء، في الصحراء ما أزعجوش حد، ما فيش حد نايم صحي، ما فيش حد مش عارف يذاكر منهم، في الصحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وفي رواية إن الذي تدعون بين ركابكم وبينكم وبين أعناق ركابكم، يعني اللي بتدعوه دوة أقرب لكم من رأس الركوبة اللي انتوا ركبينها دي، قريب منكم. لا تدعون أصم، أصم يعني سمعه تقيل، فما تعلوش صوتكم كده، ولا غائب، ما هوش مش موجود عشان تنادوا عليه بصوت عالي، إنما تدعون سميعا قريبا. طيب في بقى حاجة عايزين نفهمها، يعني إيه ربنا قريب من عباده لما بيدعوه؟ طب عندنا زيد راجل طيب وعايش في اليابان بيدعو هناك، وعمر راجل طيب وعايش في الجزائر وبيدعو هناك، ازاي ربنا هيبقى قريب من زيد وقريب من عمرو في نفس الوقت، وده واحد في الشرق وواحد في الغرب؟ شيء مهم جدا، الله سبحانه وتعالى لا تحده الجهات، الله قريب من عباده بسمعه وبصره، فهو السميع البصير، اوعى تفتكر ان ربنا له جسم وحيز ومقاسات. الكلام ده غلط، غلط جدا عقائديا. طيب نرجع تاني ل 186. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب بيعمل ايه؟ اجيب دعوه الداعي اذا دعان. قريب يجيب دعاء من يدعوه منهم. مشكلتنا اننا مش فاهمين غير معنى واحد للاجابه، لان في ناس دلوقتي من اللي بيتفرجوا معانا، لا بقول لك ايه، ما تقوليش بيستجيب للدعاء، ما انا بدعي بقالي 20 سنه وبنفس الحاجه وما اتحققتش. لا، وده المفهوم بتاع الجني اللي هو بنعمل بندعك ال ال الابريق فبيطلع جني لونه ازرق ويقول شبيك لبيك عبدك بين ايديك تؤمر بايه؟ لا ربنا ما بيعملش كده، ما بيقولش حد تؤمر بايه؟ لا لا انتوا فاهمين كده، اللي فاهم كده فاهم معنى اجابه الدعاء غلط اصلا. واحد عمال يدعي ربنا انه يتجوز بنت عمه. طيب فلما تروح تتجوز واحد تاني يعتبر ان ربنا لم يستجيب لدعائه. طيب هو الواحد اصلا بيدعو ربنا ليه؟ لانه يظن ان ده فيه خير علشانه، يظن ان سعادته في ذلك، صح؟ حلو قوي. لما ربنا يعلم ان انت وبنت عمك دي لو اتجوزتم واحد فيكم هيرمي التاني من الشباك وحياتكم هتبقى جحيم وهيتولد لكم عيال متخلفين عقليا وجيناتكم اصلا مش متوافقه مع بعض، ربنا يعلم الخير ليك. وربما ان الخير ليك انك تتجوز واحده تانيه والخير ليها تتجوز واحد تاني، فتاتي الاجابه في صورة عدم استجابة للفظ الدعاء لكنه استجاب لنيتك. انت كنت عايز الخير ليك والخير ليك انك ما تتجوزهاش، لان اللي انت عملته انت دعيت على نفسك اصلا، انت دعيت بالشر وليس بالخير. واحنا تدبرنا في سورة الاسراء قول الله تعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. يبقى دي استجابة عشان تعرف، يعني لو ما استجابلكش دعاء، الدعاء ده فيه شر ليك وانت مش عارف، ده دي إجابة. طيب ايه ما انت بقى فاكر نفسك بتعرف اكتر من ربنا، دي قصة تانية بقى. فهذا الدعاء لو لم يتحقق

0: يعتبر ان ربنا استجاب ليك لان دعائك انت دعيته بنيه ان يكون فيه الخير ليك، فربنا استجاب لان يحقق لك الخير. الحاجه الثانيه فيما يخص بقى دعاء المضطر، ودي مهمه جدا يا جماعه، في اشياء عاوزينها وعشان نوصل لها لازم ناخد بالاسباب اللي ربنا خلقها. مثلا واحد عاوز يطلع طبيب، شاب كده في ثانويه عامه نفسه يطلع طبيب، براحتك عايز تطلع طبيب يلا اشتغل، يبقى لازم تذاكر وتجيب مجموع وتدخل الطب وتنجح وتتخرج. ما ينفعش تقعد طول السنه تلعب وتهزر وتفرج على ماتشات كوره وما تذاكرش وتعتمد على انك بتدعو الله في كل صلاه وماما الست الحاجه بتدعي لك باستمرار تبقى احسن دكتور، فانت فاهم ان الدعاء ده هيستجاب كده؟ ده لا يمكن يستجاب، لا يمكن يستجاب. تقول ربنا هيجيب دعائي واطلع طبيب؟ لا ما ينفعش، ده ضد قوانين ربنا، لانك لما تدخل الامتحان وتلاقيه صعب بالرغم من انك اخدت بالاسباب وعملت اللي عليك، لو انت عملت اللي عليك وخدت بالاسباب وذاكرت كويس ودخلت الامتحان لقيته صعب فتدعو الله، هنا بقى ده اسمه دعاء المضطر. دعاء المضطر لانك خدت بالاسباب وخدت، وبعد ما خدت بيها الدنيا مش ماشيه معاك. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، يوم ربنا يتدخل ويجعل الامتحان صعب على الكل، فالماده دي كل الطلاب يجيبوا مجاميع قليله فما تفرقش معاك في المجموع الكلي، وتلاقي نفسك داخل الطب برضه رغم ان الامتحان كان صعب ورغم انك ما عملتش كويس في الامتحان ده، لكن جه على الكل. ربنا هنا التدخل الالهي، ليه؟ لانك مضطر. مضطر يعني ايه؟ يعني خدت بالاسباب اللي خلقها وبرضه الدنيا وقفت معاك، هنا انت مضطر، فربنا دخل تدخل ويساعدك، يتدخل ويساعدك لأنك خدت بالاسباب. لكن ما ينفعش انسان يرد على الله نظامه، ما هو اللي ما بياخدش بالاسباب هو بيرد على الله نظامه اللي خلقه وبعد كده الطالب يعطيه؟ لا ما ينفعش يعطيك اصلا. تمام. طيب في سورة الأنعام، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يعني مش كل الدعاء هيستجاب لو واحد مقصر في الأخذ بالأسباب، بس دي حاجة تبقى واضحة للناس عشان فينا الناس فاهم أنه طالما ربنا قال إن اللي بيدعو ربنا بيستجيب له يبقى الموضوع ملهاش حل، كل دعاء ربنا بيستجيب، وهذا كلام مش صحيح. نظام ربنا هو ان النجاح في الحياة العملية يحتاج الى اخذ بالاسباب، تذاكر تنجح، تشتغل تكسب، تخطط كويس تكسب اكتر، تتمرن تتقن تكسب اكتر واكتر. فلما تعمل كل ده وتتزنق في مشكلة يبقى انت مضطر ربنا يستجيب دعائك. خلاص. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لا ترد الا لاحدى ثلاثة، ما لم يدعو باثم أو قطيعة رحم، إما أن يعجل له في الدنيا. يعني لو واحد بيدعو بإثم أو قطيعة رحم ربنا ممكن ما يستجبلوش، خلاص. غير كده يا إما ربنا بيعجل له في الدنيا يعني يحقق له بالظبط اللي هو عايزه، وإما أن يدخر له في الآخرة أو ما يحققش اللي هو عايزه هنا ويدخر له ثواب في الاخره لان اللي هو كان عايزه ده كان غلط او كان بيدعو غلط لنفسه، الموضوع ده مش كويس عشانه. واما ان يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا، يعني طالما المسلم ما دعاش بشيء غلط ولا حرام ربنا لا يرد دعوته، لكن استجابه الدعاء بتبقى اما انها يحققها له بالظبط في الدنيا يحقق له طلبه، او يدخر له في الاخره اللي هو طلبه. لا يعني وقرر يعني فربنا قرر يدخره له الاخره زي ما قلنا. ده طبعا ده لو مسلم مؤمن بالاخره فعلا المفروض يفرح، يعني دلوقتي مسلم عايز حاجه معينه ربنا ادخرها لي للاخره المفروض افرح، مش انا مؤمن بالاخره ولا مش مؤمن بالاخره، هو الموضوع كله كلام. طيب او ان ربنا يصرف عن الانسان سوء كان هيحصل له بقدر الدعاء بتاعه، فلازم ما نكسلش في الدعاء، ندعو الله في كل وقت، الدعاء عباده في حد ذاتها. ربنا قال في سورة غافر وقال ربكم ادعوني استجب لكم، كمل بقى الآية، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فربنا سمى الدعاء العبادة في الآية دي. فمحدش يقول إلا يحصل هيحصل، أنا ضيع وقت وادعي ليه، لا دي غلطة كبيرة. وليها حلقة كاملة عندنا ياريت تشوفوها في دورة رد الشبهات، موضوع الدعاء، أو أظن أنها موجودة في حلقات إسلاموفوبيا دورة رد الشبهات. مهم، طيب بقولك الدعاء هو العبادة. لاحظ أن سيدنا زكريا كان يدعو الله في سورة آل عمران، وراجل وصل لسن كبيرة جدا وزوجته عاقر ولم تلد أبدا، يعني شيء مستحيل، ومع ذلك بيدعو الله بالذرية. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فبعد مدة ربنا استجاب له دعاءه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الملائكة بشرته أن زوجته حامل في يحيى. حصل إيه؟ ذهل، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. سبحان الله، مستغرب ليه؟ مش أنت اللي كنت بتدعو؟ يعني ربنا استجاب لدعائك. الدعاء بالنسبة للأنبياء يا جماعة والصالحين ما كانش كل همهم هو الإجابة، هو بيدعو لأن الدعاء عبادة. أنا مش ممكن أطلب حاجة من حد وهو مش موجود، لازم أول حاجة بطلب من حد موجود. مجرد أني أدعو الله هذا إقرار بوجود الله، وكل ما دعوت بشيء كبير إقرار بقدرة الله. أنا بعمل ده عشان أبقى بدعو لأن دي عبادة، مش بالضرورة أني منتظر الإجابة. كمان الدعاء بالنسبة لهم قناة تواصل مع الله، ما هو ممكن الإجابة تيجي في الأخير، لكن أنا عايز أستمر في التواصل مع الله. لذلك نادر جدا ما تجد نبي بيدعو بأمر من أمور الدنيا. وحتى اللي دعا ربنا يرزقه بولد ده لأنه خايف على الدعوة ويريد أن ابنه يصبح نبي ويبلغ كلمة الله. لذلك في سورة مريم سيدنا زكريا دعا، قال إيه سورة مريم؟ أوضح شوية سورة مريم: فهب لي من لدنك وليا يرث من آلي، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي راضيا. يريد أن يرث النبوة ويحمل الدعوة إلى الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علم السيدة عائشة تدعو في ليلة القدر، السيدة عائشة ما كانش عندها أولاد، طب ما كان ممكن يقولها يدعي ربنا يرزقك أولاد، ليه ما قالهاش؟ لأن يعني الأنبياء والصالحين والناس دي كانت تخجل انها تدعو الله بأي شيء دنيوي. علمها افضل دعاء: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا لو ربنا عفى عن الانسان، والواحد عايز يكتر ان ربنا يعفو عنه. اهتمامهم كان بالمهم، هو الاخرة مش الدنيا. كمل بقى معايا الآية 186: واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اسأل نفسك بقى قبل ما تقول ربنا ما استجابليش ليه، هو أنت استجبت له الأول؟ يعني أنت استجبت لربنا أولا يعني؟ فليستجيبوا لي، يبقى استجيب لربنا عشان يقبل دعائك. أنت استجبت لربنا؟ في نفس الآية اللي قال فيها استجب لهم قال فليستجيبوا لي، أنت استجبت المنهج ربنا؟ استجبت الأوامر ربنا؟ ابعدت عن نواهي ربنا؟ أنت ليه شايف نفسك مستحق لإجابة الدعاء بالشكل ده؟ إيه الفرحة؟ مالك كده شايف نفسك كده؟ وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لازم الإنسان يستجيب لمنهج ربنا ويؤمن إن هو ده المنهج الصحيح اللي لا بديل عنه عشان ربنا يهديه ويرزقه الرشاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وفي الشام، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. السلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري
2: نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ وعطي.
4: حاج طلال شو بدي أخذ وعطي؟
3: أخذ الراديو وعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ذي العرش المجيد والبطش الشديد، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد. والصلاة والسلام على من كانت رسالته رسالة توحيد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ورفعوا لواء التوحيد. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مولانا، ذكرتم في حلقة الماضية أن إيمان الإنسان قد يكون ثابتا وقد يكون مزعزعا بعض الشيء، فالبعض بالفطرة هو مؤمن ولكن يتخلى عن إيمانه عند أي أو أول حادثة تشكيك تعرض عليه، والبعض الآخر يكون إيمانه ثابتا لكنه لا يملك الحجة ولا الدليل أن يقنع الآخرين أو يقيم الحجة عليهم. فما هي دلائل التوحيد حتى يتسلح الواحد منا بها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا بداية نحن نقول كما قال جماهير أهل العلم أن إيمان المقلد هو إيمان صحيح، لكنه إيمان إذا تعرض لشبهة قليلا ما ينجو هذا الإيمان، لأنه قد يتزعزع وقد تؤثر هذه الشبهة عليه. لذلك محاولة الإنسان أن يرتقي من حالة التقليد في الإيمان إلى حالة التفكر والتأمل وتعزيز هذا الإيمان بالدلائل، هذا يعني أفضل ما يسعى إليه المؤمن، خصوصا في هذه الأيام التي تحتوش الإنسان من خلال هذه البيئة التي يعيش فيها الكثير من الشبه المادية والمعنوية وما شابه ذلك. فالإنسان ينبغي أن يؤصل هذا الإيمان بدلائل التوحيد المفسوسة في الكون، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وهذا ما اعترف به أناس كانوا هم لسان حضارات لا تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولا تعترف بهذه الفطرة التي نحن اليوم نقول أن الإيمان مركوز في هذه الفطرة. ولو خلي بين الإنسان وخلي بين هذه الفطرة وبين هذا الكون من غير الموروثات التي قد تطرأ على الإنسان ومن غير الشهوات التي تلقى في طريقه، لما أقبلت الفطرة إلا على هذا النداء، نداء الإيمان الذي هو طبيعة فيها أصلا. ولذلك مثلا الفيلسوف باسكال يقول كلمة، هذه الكلمة ينبغي أن تصل إلى آذان الكثيرين للأسف ممن يقلدون عندنا بدعوى العلم. يقلدون كل ما يأتينا من الغرب بدعوى العلم، فهم يلحدون بدعوى العلم. وكما قال أحد المفكرين، قال: لو سألتني من هو أكذب الناس لقلت لك من ادعى الإلحاد، لأنه يكذب شيء الفطرة التي فيه تكذب هذا الشيء. باسكال يقول: كل شيء غير الله لا يشفي لنا غليلا. يعني هذا بعد بحث وتأمل وبعد تفكر. كذلك يقول فيلسوف آخر غربي، يقول: الله هو الأصل والمرجع لكل الحياة. فهذا بعد مسيرة له طويلة كذلك في البحث وفي الدراسة.
0: وهذا لم يكن مسلما بالفطرة ولا لم يكن مسلما ولا مؤمنا، توصل إلى ذلك بالفطرة السليمة كما ذكرتم.
1: طبعا هذه من دلائل يعني المسائل التي من خلال البحث تتبين للإنسان بعد تجربة. نحن هذه والحمد لله موجودة مع أصل الفطرة وتنمو مع الأيام، تتعزز هذه المسائل أو تكشف هذه الغشاوات التي قد تنزل على هذه الفطرة من خلال هذه البيئة. الأصل في مسيرة

0: هذا الماء كلما بقي تألق هذه الفطرة وصفاء هذه الفطرة. الإنسان لو جلس مع نفسه وقال لها هل أنا فعلا محتاج إلى أدلة على وجود الله عز وجل، يعني هو لو سأل نفسه الحقيقة الفطرة الإنسانية تكذب هذا، تكذب أنها لا تحتاج إلى أدلة، لا تحتاج، لأنه هو فعلا هو نداء الفطرة ينبعث من داخل الفطرة،
1: لأنه خلق الله تعالى.
0: فأقم وجهك للدين
1: حنيفا،
0: حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي فطرة مركوزة في داخل النفس البشرية. لكن لابد للإنسان أحيانا أن يستخدم مثلا هناك أو أن يستأنس ببعض المسائل التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهذه فطرة أعرابي في الصحراء تلهج بتوحيد الله سبحانه وتعالى بدون أن يحصل الكثير من العلم أو أن يحصل هذه المسائل، وهو يسير في الصحراء قال البعرة تدل على البعير والروسة تدل على الحمير وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الحكيم الخبير.
1: بلوان.
0: هذا الإنسان يسير بالفطرة هي التي تلهج وهي التي تناجي وهي التي تتفاعل مع الكون، وصلت إلى هذه الحقيقة التي لا يمكن للإنسان مهما حاول أن يتعامى عنها أن يستمر في هذا العمى إلى النهاية إلا كبرا أو عنادا أو مساومة على شهوة أو ما شابه ذلك.
1: إذن المتكبر هو الذي يتعامى كما فعل إبليس،
0: لا شك. هذا الأمر. الأمر الآخر، زنادقة قصدوا الإمام جعفر الصادق، فقام أحد هؤلاء ليعلن بكفره وإلحاده أمام الإمام جعفر. قال الإمام جعفر له هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال هل رأيت أهواله؟ قال نعم. قال هاجت بكم الرياح يوما وكسرت بكم السفينة وخشيتم الغرق؟ قال نعم. قال في هذه الحالة يئست من الحياة أم كنت تشعر أن هناك من يستطيع أن يمنحك النجاة؟ قال كنت أشعر أن هناك قوة ممكن أن تعطيني السلامة. قال هذا الذي تشعر به هو الله، هذا الذي تحس به أنه ممكن أن ينجيك هو الله سبحانه وتعالى. إذن الفطرة هنا شعرت أن هناك قدرة ممكن أن تنقذ هذا الإنسان مع أنه قد أصبح في حالة غرق شبه محقق عنده. الأمر الآخر، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان سيفا على الدهرية الذين يقولون أنه ما أوجدنا إلا الدهر
1: وما يهلكنا إلا الدهر،
0: إلا الدهر. كانوا هؤلاء ينتهزون الفرصة ليقتلوا الإمام ويتخلصوا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وللإمام أبي حنيفة قصة طريفة من بداية عمره حينما كان صغيرا يتردد على شيخه الإمام حماد رضي الله عنهما، وقد لازم شيخه أكثر من 20 سنة، ولكن في بداية العمر كان صغيرا، ويوم من الأيام رأى مناما وقصد الإمام حماد ليقص عليه هذا المنام، ووجد الإمام في حالة حزن وكآبة واضطراب. بعد أن سرد الإمام طفل سرد هذا المنام عليه وقال أريد أن تفسر لي هذه الرؤيا. فقال له أنا الآن في أمر شديد. قال وماذا بك يا شيخنا؟ قال لقد جاءني رسول الوالي يخبرني أن عند الوالي أناس ممن جحدوا بالله عز وجل يريدون أن يناقشوا في هذا الأمر. قال اذهب إليهم. قال أخشى أن أذهب إليهم فيدور بيننا الجدال فيفتتن الناس، ربما الناس لا تفهم هذا الحوار والناس عامة، وأخشى أن لا أذهب إليهم فيقولون أن الشيخ لا يعرف أن يبرهن عن عقيدته، وأخشى أن أذهب إليهم فيفتتن هؤلاء الناس. فما كان من النعمان الإمام الصغير إلا أن قال له أرسلني أنا.
1: سبحان الله.
0: قال له أنا أخشى من الذهاب
1: وأنت
0: وتذهب أنت. قال

0: أقمت عليهم الحجة؟ قالوا هذا التلميذ الصغير، فما شأن الإمام إذن؟
1: نعم.
0: وإن غلبوني قالوا هذا تلميذ. قال إذن اذهب إليه. وذهب الإمام، ولما وصل هناك بدأوا معه في نقاش، ومن هذا النقاش قالوا إذا كان ربك موجود فماذا قبله؟ قال ماذا قبل الواحد الحسابي؟ قالوا لا شيء. قال كيف لا يكون قبل الواحد الحسابي وهو مخلوق لا شيء؟
1: يعني عن الصفر.
0: نعم. وكيف يكون قبل الخالق شيء؟
1: الله.
0: قالوا له إذا كان ربك موجود فإلى أي جهة يتجه؟ قال أتوني بالفانوس. فأتوا إليه بالنور. قال إلى أي جهة يتجه النور؟ قالوا لا جهة محددة له. قال إذا كان النور من مخلوقات الله وليس له جهة محددة فكيف يكون للخالق جهة محددة؟ وأخذوا إلى أن وصلوا معه إذا كان ربك موجود فما شأنه؟ ماذا يفعل الآن؟ قال له انزل على من على المنبر. نزل، صعد هو، قال يعلي أقواما مثلي
1: ويخفض
0: أقواما مثلكم. فهم وإذا بهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول له أين تعلمت هذا العلم؟ قال عند شيخنا. قالوا اذهب بنا إليه. فذهب إلى شيخه حماد وطرق على الباب. قال من بالباب؟ قال النعمان، جئتك بتفسير الرؤيا. كان الإمام قد رأى في المنام أن شجرة ضخمة تحت هذه الشجرة مجموعة من الخنازير تضرب الشجرة من أسفلها برؤوسها تريد أن تقتلع الشجرة
1: تنطحها. نعم.
0: فالتوى غصن من الشجرة وضرب هذه الخنازير فانقلبت أناسا يعبدون الله تحت الشجرة. قال هذا تفسير الرؤيا.
1: نعم.
0: فالشجرة هي أنت والغصن أنا، وهؤلاء
1: كانوا خنازير،
0: كانوا قبل أن يسلموا والآن قد جاءوك ليتعلموا عندك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما أراد هؤلاء من الدهريين أن يتربصوا به لقتله، يوم من الأيام دخلوا عليه في المسجد واستلوا السيوف وانطلقوا إليه. فقال الإمام لهم في هذه الحالة أجيبوني عن هذه المسألة ثم فعلوا ما شئتم. قالوا هات ما عندك. قال ما تقولون في رجل يقول لكم أني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة بالأثقال احتوشتها لجة البحر من كل مكان، أمواج هائجة
1: جمعتها
0: ورياح مختلفة، وهي من بين كل ذلك تسير مستوية ليس لها ربان ولا قائد، ليس لها شيء، تسير في وسط هذه الأمواج حتى بلغت حيث تريد.
1: لا يعقل.
0: قالوا له لا يكون هذا، هذا أمر لا يقبله العقل. قال إذن أبو حنيفة يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير ربان، فكيف جاز لكم أن تعتقدوا قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبكوا جميعا وكأنهم تداركوا على نفوسهم أنهم فعلا هذا أمر لا يعقل. الذي استغرب هذا الأمر الصغير لا يستغرب كيف بهذا الأمر الأكبر. قالوا صدقت، وأغمدوا سيوفهم وتابوا إلى الله عز وجل. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سألوه عن دليل عن وجود الله وعن قدرة الله، قال الدليل ورقة الفرصاد، ورقة التوت. قال ما طعمها؟ ما لونها؟ ما ريحها لديكم عندكم؟ فوصفوا له. قال إذن هذه الورقة تأكلها دودة القز تخرجها حريرا،
1: صح،
0: وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهدا، وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا، وتأكلها الغزالة فيكون منها المسك والعنبر. فمن الذي جعل هذه الأشياء من هذا الشيء الواحد؟ هذه أمور. الإمام أحمد رضي الله عنه كذلك سئل عن هذا الأمر، قال ها هنا حصن حصين أملس، هذا الحصن ليس له باب ولا منفذ، كالفضة من ظاهره وكالذهب من باطنه. هذا الحصن انصدع وخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. أليس هذا من عجائب القدرة؟ هو يقصد بهذا البيضة.
1: نعم.
0: هذه البيضة التي كلنا نعرف أن من خارجها كيف تكون بيضاء، وكيف من داخلها صفراء بلون الذهب، وكيف تحول هذا من غير منفذ من غير شيء إلى هذا المخلوق بهذا الصوت بهذا الخلق بهذا التصور بهذه الصورة، كل هذا من دلائل خلق الله عز وجل. فإذا هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا الكثير من الآيات في الكون، والتي يحتاج الإنسان أن يتفكر فيها وأن يتدبر فيها. مثلا الإنسان لو تفكر، وأتمنى على إخواننا وطلاب العلم أن يتفكروا، وخصوصا يعني طلاب العلم، لأن كما قال بعض المفكرين الغربيين في هذه المسائل إنه كل يوم تبحث فيه مسائل العلم تقوم دلائل التوحيد يوما بعد يوم. فالمسائل مثلا قشرة الأرض لو كانت أسمك مما هي عليه، مما نعرف كانت أسمك مما هي عليه بمقدار بضعة أقدام، لم تصى ثاني أكسيد الكربون كما يقولون والأكسجين، ولا ما أمكن وجود الحياة على الأرض لو كان يعني أكثر من ذلك بقليل. هذا
1: سبحان المقدر
0: الخلق بهذا التقدير، ألا يكون هذا من تقدير إله حكيم قادر؟ لو كان الهواء أقل ارتفاعا مما هو عليه فإن بعض الشهب كانت تحترق بالملايين.
1: سبحان الله.
0: في هذه المسائل، مسائل أخرى لو كان القمر الذي نراه أبعد مما هو عليه الآن بحوالي 20,000 ميل مثلا، يعني بخلاف ما هو عليه الآن، لا انغمرت الدنيا بالمياه، تدفق عليها المياه، نعرف أن مسألة المد والجزر وما شابه ذلك انغمرت بالمياه مرتين في اليوم الواحد مثلا. هذه المسائل. مثلا هناك الإلكترونات، لو هذه الإلكترونات ملتصقة بالبروتونات وهذه في داخل الذرة، والذرات التصقت بعضها ببعض، لأصبحت الكرة الأرضية كما يقول يعني العلماء بحجم البيضة في هذه المسألة. فأين يمكن حينها وجود الإنسان على ظهرها؟ هناك أمور يعني كثيرة جدا جدا في هذا الخلق تدل على قدرة الله عز وجل، وأنه لا بد للكون من خالق صانع مبدع حكيم هو الذي أبدع هذا الكون وهو الذي صوره.
1: إذن مع هذه الدلائل التي وردت على لسان بعض الفقهاء المعروفين نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بداية الهداية، على أمل أن نبدأ بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى في حلقة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى غطى في سورة الأنعام الأمور العقدية الأولى التي بدأت بها الدعوة الإسلامية في مكة، لأن السور التي سبقت سورة الأنعام سورة أحكام وتكاليف وهي مدنية، وقبل أن تجيء التكاليف والأحكام لا بد من أن يذكر الحق سبحانه وتعالى ما يجعلنا نؤمن بالمكلف بهذه الأحكام، وذلك أمر كان في مكة، لأن مكة تعرضت أولا في البعثة إلى إثبات الألوهية الواحدة الأحدية، وإثبات البلاغ عن الله بواسطة الرسل، وإثبات المعاد في يوم القيامة، أمور تعلقت بها الدعوة في مكة. وحين استقر هذا الأمر أنزل الله في المدينة الأحكام التي يتطلبها الإله الواحد الأحد بواسطة رسله المؤيدين بالمعجزة، حتى نعد أنفسنا إلى لقاء آخر في يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى بدأ سورة الأنعام كما قلنا بأنه قال هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أساسيات الحياة التي طرأ عليها الإنسان، فوجد كونا مخلوقا لخدمته ومسخرا لأداء الغرض المقصود منه لخدمة ذلك الإنسان. وما دام الإنسان قد طرأ على هذا الكون أرضا وسماء وكواكب وماء، كل ذلك

إنما جاء ليثبت أن الحق قبل أن يطلب منك تكليفة أعد لك ما يعينك على هذا التكليف. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يتكلم عن حقيقة لم يدعها أحد في كون الله، لأنه وجود أعلى، ولم يدع أحد أنه خلق السماوات والأرض، ولم يدع أحد أنه جعل الظلمات والنور، ولم يدع أحد أنه سخر ما في هذا الكون. فهل من المعقول أن يوجد هذا الكون الأعلى لخدمة ذلك الإنسان ثم لا يدعيه من أوجده؟ إن الشيء التافه كما قلنا كهذا المصباح نعلم جميعا من ابتكره ومن اخترعه ومن يصنعه ومن الذي أخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ألا نعلمه؟ أخلقها وأنكر ذاته ولا يعرفه أحد؟ أبدا، إنما ادعاها الحق سبحانه وتعالى ولم يوجد معارض له فصحت له. حق سبحانه وتعالى حينما يقول وله ما سكن في الليل والنهار إنما تكلم عن الزمان واحتوائية الزمان للزمانيات، أي للأشياء التي تحدث في الزمان، لأننا سبق أن قلنا إن الإنسان وهو حدث وكل ما يطرأ منه حدث وكل ما في الكون حدث، أحدثه الحق الواجب الوجود، وما دام وجد حدث فلا بد أن يوجد زمان للحدث وأن يوجد مكان للحدث. أما مكان الحدث فهو السماء والأرض واللي بينهم والكون ده كله. طب وزمن الحدث الليل والنهار، يبقى كل حدث لا بد له من زمان ولا بد له من مكان. تكلم الحق عن الزمان في قوله وله ما سكن في الليل والنهار، وتكلم عن المكان قال لمن ما في السماوات والأرض قل لله، يبقى استحوذ عليها زمانا ومكانا. واحنا قلنا ان مدام الحدث يوجد يبقى لازم يوجد له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، فإن لم يوجد حدث لا يوجد زمان ولا مكان. إذن الزمان والمكان وجد إمتى؟ حينما شاء الله أن يحدث الكون. إذن لا تقل قبل أن يخلق الكون أين كان الله، لأن أين زمان، والزمان والمكان ما تقولش متى برضه، لا تقول متى ولا تقول أين. ليه؟ لأن متى وأين إنما وجدتا بعد وجود الحدث في الكون، قبل وجود الحدث في الكون لا متى ولا أين، لأن متى وأين وجد بمين؟ وجد بالله. هنا نعلم أن المكان ظرف، يعني شيء يحدث فيه الحدث، وهو قار يعني شيء ثابت، ولكن ده المكان، ولكن الزمان برضو ظرف يوجد فيه الحدث ولكنه غير قار، يعني دلوقتي بكم مستقبل، قبل كده اللي كان مستقبل بقى ماضي، وبقى الأول ماضي وبعدين يوجد حاضر وبعدين يوجد إيه مستقبل، فتدور كده ماضي وحاضر وإيه ومستقبل، يبقى ده زمن غير قار. إذن فالزمن القار هو المكان، والزمن غير القار هو الحدث الزمان، فله الظرفين القار وغير إيه وغير القار. حق سبحانه وتعالى حينما قال وله ما سكن في الليل والنهار، قلنا طب والمتحرك أليس الذي يتحرك أيضا له؟ طب اشمعنى وله ما سكن في الليل والنهار؟ طب والمتحرك مش له؟ أم قال لك لأن كل متحرك يؤول أمره إلى سكوت، كل متحرك يؤول أمره إلى إيه؟ إلى سكوت. أو وله ما سكن في الليل والنهار أي ما حل فيه، يبقى مش من السكون، يبقى من السكن، يبقى من الإيه؟ من ما هو ما سكن في الأي ما حل في الليل والنهار متحركا كان أو ساكنا. فإن خدتها من السكنة يبقى هذا هو المعنى، وإن خدتها من السكون تقول له ما هو كل سكون لا بد أن يكون تحرك وبعدين يسكن ضروري، يبقى مش كل ساكن يتحرك إنما كل متحرك إيه يسكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قلنا إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها في البشر فخذها في إطار ليس كمثله شيء. أنت لك سمع فيقال فلان سميع، ولك علم فيقال عليم، ولك بصر فيقال لك مبصر، ولك قدرة فيقال لك قادر، وقد تكون غنيا فيقال لك غنى، وأنت موجود.

0: فيقال لك موجود، وأنت حي فيقال لك حي. لكن هذه الصفات التي فيك هي عين الصفات التي في الله، ولا في إطار ليس كمثله شيء؟ وما دام وجوده ليس كالوجود يبقى سمعه ليس كالسمع. إزاي؟ أم قال لك يا أخي إحنا بنشاهدها في نفسنا. إزاي؟ قال لك الإنسان منا له حال حياة وحال موت. طيب في حال الحياة له حالتين، حال يقظة وحال نوم. في حال اليقظة بنشوفه، والبصر له قانون يحكمه قانون الضوء مش كده، والسمع له قانون يحكمه قانون الصوت والموجة والزبزبة والنقل والعملية دي كلها. فإذا ما نمت وأغمضت عيناك ألا ترى رؤية؟ ترى رؤية، وترى بها الألوان ولا ما تراش الألوان؟ وتشوف لابس أبيض وده لابس أحمر وده أخضر. الله، بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة؟ إذن فيوجد رؤية بدون عين. ومدام في البشر توجد رؤية بدون عين، ما تبقاش ربنا تقول مدام رأى يبقى له عينين، لأن أنت نفسك بتشوف ولا إيه؟
1: ولا بتشوف.
0: مفهوم ولا؟ كذلك يتحكم فيك الزمان والمكان وأنت في اليقظة. فإذا ما نمت لا يتحكم فيك لا زمان ولا مكان ولا معية. إزاي؟ أم قال لك تبقى نايم ويا واحد في الحف واحد ومش عارف إيه، وهو يرى أنه يضرب من أعدائه وأنت ترى أنك منعم بين أحبابك. ما دخلتش دي في دي. وبعد ذلك ترى رؤية تشرحها وتحكيها في نص ساعة ولا في ساعة، مع أن المخ في النوم ما بيشتغلش إلا 7 ثواني. إذن الزمان ملغي والمعية ملغية والبتاع. فإذا كانت هذا في الإنسان وقوانينه، أتريد أن تجعل قانون خالق الإنسان كقانون الإنسان؟ ما تجيش. يبقى خدها في إطار ليس إيه؟ ليس كمثله شيء. نعم. بعد ذلك يقول الحق سبحانه قل، وإذا قال الحق قل فهو أمر لرسوله بالبلاغ عنه. انظروا إلى دقة الأداء في القرآن. ساعة تقول للإنسان اذهب وقل لفلان كذا وكذا وكذا وكذا، حين يذهب رسولك إلى من أرسلته إليه ماذا يقول له؟ أيقول له قل كذا وكذا، ولا يسيب قل ويقول اللي هو عايزه؟ انت تقول له ابي يطلب منك ان تلقاه غدا في المكان الفلاني، لما يروح للمرسول اليه يقول له ايه؟ يقول له ابي يطلب منك ان تلقاه في المكان الفلاني. ما قالش قل لفلان، ما قالش. انما الرسول ما بيقولش كده ابدا. الرسول بيقول له انت علشان ما يبقاش الكلام من عندك، قل لهم ربنا بيقول لي قل كذا كذا كذا. بلى. ولذلك كلها قل قل قل، مع أن مقول القول هو المطلوب. هو لما ربنا يقول قل هو الله أحد يقول إيه هو؟ الله أحد، مش كده ولا لأ؟ ما قالش الله أحد، ما قال إيه؟ قال قل هو، يعني البلاغ اللي جاني كده، البلاغ اللي جاني قل هو الله أحد. ما جاب قل ليه؟ أم قال لك ليدلك على أمانة الأداء في البلاغ عن ربه. قل هنا بيقول إيه؟ قل أغير الله أتخذ وليا؟ الإله اللي مواصفاته كما قدمنا، خلق السماء والأرض وخلق الظلمات والنور وله ما سكن في الليل والنهار وله ما الله الله الله كل الحجاج كله. أم قال لك إيه؟ قل اجعل الجواب يخرج منه، مش أنا أقول لا تتخذ وليا غير الله، لا أنا عايزك تسألهم هم أغير الله أتخذ وليا؟ خلي السؤال مطروح منك، وما دام السؤال مطروح منك فأنت على ثقة من أن الجواب لا يكون إلا كما تريد أنت. ما تديلهمش الحرية في الجواب كده إلا إذا كنت واثق إيه؟ أن الجواب ما يكونش إلا كده. طب واثق أن الجواب ما يكونش إلا كده، لأنه يقول لك سيدير فكره وعقله ولسانه عشان يلاقي جواب غير ده مش هيلاقيه. طب قل أغير الله أتخذ وليا؟ اجعلهم يقولون، اقول لهم كده أغير الله أتخذ وليا؟ لن يجدوا جوابا قالوا إلا لا. ليه؟ لأن هو الواحد منهم لما بيجي لأن ولي حامل بإيه الولي؟ ما هو الولي يعني القريب اللي ينصرني مش كده؟ طب أنا أتخذ ولي وقريب ينصرني عشان إيه؟ اما تجيلي فتره حكايه ضعف ما تقواش اسبابي فيه، يقوم الولي يعمل ايه؟ يجي ينصرني. ولذلك هناك يقول لك اصرخ وصرخ عليه فاصرخ، صرخ يعني ايه؟ قالوا حاجه ام إيه؟ قال يا روح يا هو اسمه ايه ده؟ صرخ. اللي يجيبه يقول اصرخه، يعني ازال صرخه وراح يشوفه عايز ايه. وش معنى صرخ؟ أم قال لك لان صرخ دي تدل على فزع الحدث الذي انتابه، ان كان انتابه حدث بسيط ينادي نداء خفيف، انما يصرخ قوي كده يبقى معناه انه حدث ايه؟ حدث جامد قوي. اللي يجيله بقى يبقى ايه؟ اصرخه، يبقى ازال ايه. ولذلك من مجرد ما يشوف اللي جاي ينصره يسكت، يبقى من ازال صرخه، يعني جاي عشان يعمل ايه؟ عشان يعينه ويخلصه مما هو ايه؟ مما هو. يبقى الولي مطلوب الولي ليه؟ ام قال لك اذا المنكر مش انك تتخذ ولي، لا، اتخاذ الولي امر فطري في الكون. اتخاذ الولي الذي يقرب منك وينصرك ويعينك على مهمات الامور امر فطري في الكون، انما الذي ننكره ان تجعل وليك غير الله. بس انما ولي ضروري يبقى ولي. ام قال لك ازاي؟ ام قال لك ياخذ على الحق سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. الله، يبقى اذا انا ما بنكرش ان غير اننا اتخذ ولي من الناس، بس في اطار ايه؟ في اطار الولايه من الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء، ان ولي الله. الله، اذا انا ما بنكرش ان يكون لك ولي. ليه ما تنكرش ان لك ولي؟ اما قال لك لان فطريه الحياه هكذا. ازاي؟ اما قال لك لان الولي لا تطلب ان ينصرك الا اذا وجدت لك فتره ضعف، فان كنت قويا وعجزت تبقى عايز واحد قوي، ان كنت غني وافتقرت يبقى عايز واحد ايه؟ غني. الله، اذا الولي ما يطلبش الا عند ايه؟ عند الشده. طيب، وهل رأيت إنسانا استوت له كل زوايا الحياة فيصير قويا لا يضعف أبدا وغنيا لا يفتكر أبدا؟ مش ممكن أبدا، تيجي له فترة ضعف ضروري. إذا ما دام الأغيار قدامنا كده وبنشوفش قوي ثبتت له قوته، ولا غني ثبت له إيه؟ لأن الإنسان ابن الإيه؟ ابن الأغيار. وما دام ابن الأغيار وبتجي له حالات فوق قدرته، يوم لازم يشوف له ايه؟ حد يعينه ويساعده، وهو يستعد برضه انه يبقى عشان ايه؟ يعين ويساعد. الله، اذا امر الولايه امر فطري ولا مش فطري؟ لازم امر فطري. والحق سبحانه وتعالى ما وزع مواهبه على خلقه في كونه الا ليضمن بقاء هذه الولايه واستمراريته. يبقى انت محتاج لده لانك انت ضعيف في ايده وهو قوي، يبقى انت عايزه. تعوز المهندس لانك ما تقدرش تصمم بيت، مش كده؟ تعوز الطبيب لانك انت لما يجي لك افه في بدنك ولا حاجه ما تقدرش تعمل فيها ايه؟ تعوز المحامي عشان اللي عندك قضيه ما انتش عارف فيه. الله، يبقى اذا ربنا نثر المواهب في كونه ولا خلاش فيه واحد مجمع مواهب ابدا، بل ده عنده موهبه والغير فقدها. ليه؟ عشان نلتحم ببعض، مش التحام التفضل والتكرم، التحام الحاجة، التحام. لأن بالله لو ما كناش كده ملتحمين التحام حاجة، يمكن لو واحد عنده مواهب مجمع مواهب ما يسألش عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل عنده ولا يسأل. ما اللي بيخليه يسأل إيه؟ إن عنده زوايا حياة هو في زاوية واحدة وبقية الزوايا في يد غيره. يبقى هو ده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده وده محتاج ده. ولذلك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، المعيشة والأمر احنا قسمناها بينهم، ما خلناش واحد يبقى ايه عنده كل مرافق حياه الحياة، بل بدينا ده كذا وده كذا وده كذا، عشان ده يبقى محتاج وده يبقى محتاج وده يبقى محتاج. يبقى نلتحم ببعضنا التحام ايه؟ التحام حاجة. لأن التحام التفضل مش ممكن يتأتى. بالله لو أننا كلنا أصحاب مواهب ومتخرجين من الجامعة وعايزين نقعد على مكاتب زي ما قلنا زمان، طب من يكلس لنا الشارع بقى؟ إن شاء الله هيجي واحد كده معاه موهبة ومؤهل ويقول النهاردة أنا هتفضل على الشارع بأن أنا أكلسه.
2: طب وما تفضلش النهارده تفضل المساله؟
0: لا، ده لازم يربط هذه العمليه بحاجه صاحبها الى ان يعمل.
2: عايز ياكل وعايز ياكل ولاده ومش عارف ايه، ويطلع الصبح كده الله، زي ما قلنا في بتاع البكابورت اللي بينزح البكابورت في اقل من كده، يوم يطلع الصبحيه يقول يا فتح يا عليم ويرزق يا كريم، ان يرزقه كده البكابورت ينزل فيه ويندب فيه. لو ان ديا ما هياش حاجه كان يعملها ما يعملهاش ابدا. ومن فضل الله على خلقه ان اللي يوفق فيها يحببه فيه، يحببه فيه. وربنا بسطه في الرزق شوية كده، بعد ما كان بيشيل بالجردل على كتفه قال يجيب عربية ويشدها حمار، ونغدر يشدها بغل، ونجاب كده يجيب عربية ايه، وبرضه يفضل في الايه، يفضل فيها الله. اذا ربنا عايز يلحم المصالح مش لحمة ايه، مش لحمة تفضل، انما لحمة ايه. ولذلك ان ربنا فضلنا درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية، نبقى مضطرين. وبعدين اللي يرضى بها بقى الله يقول له طب ما دام رضيت بوضع لك كده والمساله دي، خد الخير فيها بقى. يجي له الخير فيها يقوم يلزمها، وما يرضاش ابدا ايه، وما يرضاش يسيبها ابدا. اذا فاتخاذ الولي امر ايه، فطري. بس يقول لك خليك ناصح، اتخذ الولي بقى اللي ايه، اللي لما تعوزه يقتل ايه، انما تتخذ ولي بقى من الاغيار يبقى ما ينفعكش. يقوم مين اللي مش في الاغيار؟ خالق هذا جميعا. يبقى اجعل ولايتك لله، هو يعمل لك ايه بقى، هو يروح يسخر لك حتى عدوك. الله، كل اغير الله اتخذ ولي. ايه اتخذ ولي أوي. ليه؟ ام قال لك لان الكون ده فطر السماء والارض، فاطر السماوات والارض، خلقهما على غير مثال وابتداهم، وما دام عمل العمليه كده يبقى اي مصلحه ليه هتوجد عند مين؟ هتوجد عنده او من باطنه. المؤمنين بمنهجه هم اللي يعينوني، هم اللي ايه. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض، فاطر يعني مبتدئ الخلق بتاعه، على غير مثال سبق، مش كد حاجه وبعدين عمل زيه. لا، زي ما قلنا ان سيدنا عيسى هيخلق من الطير ايه، كهيئه، مثل هيئه، مش بيخلق هيئه الطير، بيخلق ايه، مثل هيئه الطير. يبقى هيئه الطير مش مخلوقه له، انما اللي مخلوق له ايه، المثل بتاع هيئه الطير. طب ربنا فاطر السماوات والارض، قال لك ايوه ده السماء والارض دي عمليه، بس خد بالك منها، انتك منها رتيبه قدامك ما انت مستسهلها، انما لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، فكر فيها كويس. ان السماء بنيناها بايد وانا ايه لموسعون. وبعدين يجي في كلمه فاطر دي ونلاقي الحق سبحانه وتعالى يستعملها في شيء مصلح وشيء مفسد، يعني الاثنين. فلما انت تيجي تقرا فاطر السماوات والارض يعني خلقهما ابتداء لا على غير مثال سبق وبتقدير محكم، نقول له صيف. طب ولما اقول بعد ذلك اذا السماء انفطرت مش كده، هناك بقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ايه ليبلوكم احسنكم ولا اجركم، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، بص كويس، هل ترى من فطور؟ يعني شقوق بتشوفها ملسه كده ولا فيها حاجه؟ الله، والكميه الواسعه دي كلها اللي مطوقه الارض والكون ده كله، كلها ما فيش ابدا وصله ولا لحمه ولا اي حاجه. الله، يبقى فطور هنا شقوق وفاطر هنا خالق. قال لك ايوه، هو يشق للصالح ويشق للايه، للافساد. لان من عظمه الحق سبحانه وتعالى انه يعطيك شيئا موجودا ثم يقول لك اوعى تفتكر ان هو طلع من ايدي، انا خلقت السماء والارض صحيح، انما اقدر اعملها ايه، تنفطر الصبح خلاص، خلق الشمس انما قلت تكور، خلق النجوم طمست، الله، الجبال لوسفة، الله، كل خلق تستعظمه امامك تقول مش ربنا خلقه بقانون يكون، ثم انفلت من قدرة الحق يروح يعمل في ايه، ينهيها. ولذلك تجد مثلا اهو اصل فاطر، بعض العلماء قال ما فهمت كلمة فاطر إلا حين جاء أعرابي وقال فلان ينازعني في بئر أنا فطرته، يعني أنا اللي ابتدأت فحره، مش كان موجود وهو ونظفه، لا ده أنا اللي بادئ. إيه؟ أنا اللي بادئ من فطر.

ليه؟ أما قال لك لأن بئر يعني يعمل إيه؟ بيجي في الأرض كده ويعمل فيها شق ويغوطها يغوطها يغوطها لحد ما يصل إلى مرتبة إيه؟ الاستطراق السائلي بتاع المية ويجي فيه شوية إيه؟ شوية مية. يبقى لما شق الشق في البئر شق إصلاح ولا لأ؟ وفي شق يفسد خلاص؟ ففاطر السماوات والأرض شق إيه؟ كانتا رتقا ففتقناهما عشان تبقى صالحة. إنما لما تيجي بقى السماء انفطرت يبقى يعمل دي ويعمل إيه ويعمل دي، ما تفتكرش إن حاجة ربنا خلقها وبعد ذلك خرجت من نطاق إيه. ولذلك حين يمتن الحق بخلق الحياة يقول لا، قبل ما تمتن قبل ما امتن عليكم بخلق الحياة هحذركم اوعى تنغرب الحياة دي. ولذلك انا مش هخاطبك وقلت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الحياه والموت، لا، الذي خلق الموت والحياه. الله الله الله. ليه؟ عشان ما تاخدش الحياه الا ويسبقها ما ينقضها. قبل ان تستقبل الحياه اعرف ان في ناقض للحياه، اوعى تنغر به. الذي خلق الموت والحياه، اوعى تاخد الحياه كده على انها هتديك بقى الايه قوة الحركة والإدراك والإرادة قول له لا، قبل أن تستقبل الحياة آمن بما ينقض هذه إيه؟ بما ينقض هذه الحياة علشان تبقى. وبعد ذلك شوف اقرأ في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. طيب نحن قدرنا بينكم الموت، بقى اداني الحياة واداني ما إيه ما ينقض الحياة عشان ما تاخدش المسألة كده بغرور. افتكرها كويس ان اللي اداك الحياة دي شدها منك. افرأيتم ما ايه ماتوا اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. طيب والزرع اللي بنزرعه بناكل منه وتشيك كده وتبقى مخضرة وفيها اسميار ومش عارف كل ايه، برضو بنديك دي ونديك اننا نقدر نفسدها عليه نتربعها. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. انت بس بتحرط الأرض وترمي البذرة، انما والله ما سلطتش البذرة دي علشان كان مختزن فيه عجائب، مختزن في البذرة ده ما يقيتها إلى أن يوجد لها جذر يمتص لها غذاء، يعني مش عايزة الأرض على طول. ولذلك بمجرد ما تحط الحباية دي الفولة العدساية الرز أي حاجة تضربها في الأرض يجيلها شوية التربة تقوم تعمل إيه؟ تقعد الفلقتين يدم لها غذاء لحد الغذاء ده ما يقويها على أنها تعمل إيه؟ جزير بسيط كده. ساعة الجزير ده ما يزرق في الأرض يبتدي يديها إيه؟ غذاء. تقوم الورقتين الفلقتين دولي أول ورقتين بعد ما كانوا فلقتين فيهم المادة وبتدي مش عارف الايه بتاع يبقوا ورقتين اتنين بقوا ايه. انما بعد ما ادولها ايه، بعد ما ادولها الغذاء بتاعها علشان تبقى تقوى ويبقى لها جذر تعمل ايه. يبقى انت ما عملتش العملية دي، انت حرطت بس، حرطت الارض كده. ولذلك احترم الله عملك وقال افرأيتم ما تحرسون. بس تعالى بقى الحكاية مش حراسة، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. لو نشاء نفسد لكم الحكايه دي كمان، لجعلناه حطاما. يبقى اداك النعمه واداك انه يقدر يعيه يشيلها انت. طب افرايتم الماء الذي تشربون، في حاجه من دي؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. لو عرفت شوية الماء اللي بالمطر دول بيقولنا علشان يجروا في الأنهار ويجوا مسارب في الأرض ونفتح عيونه وأبر ويطلع لنا شيء، شفت العملية ده احنا علشان نقطر كوباية مية في الأجزخانة عشان نجيب شوية مية مقطرة شوف بتكلفنا قد إيه، موقد وإناء وبعدين وقود وبعدين نسلط عليها المية وبعدين المية تعمل إيه تتبخر والبخار يطلع فين فوق وبعدين نعمل له أنبوبة كده تمشي فيها البخار وبعدين نعمل عليها حاجة ساعة عشان تكثفها وتنزل إيه نقط. النقطة الواحدة شوف كلفتك عملية قد إيه، ومش كلفتك كده بس، كلفتك عقول تفكر فيها إزاي جت منين دي، معامل جهاز طويل عريض ده علشان القطر اللي بتملك كوباية.

فما بالك المطر اللي بينزل مضرار ده ويعمل سيول ويعمل مش عارف ايه. لو علمت بقى شفت الكون ده كله، ولذلك تجد ثلاث ارباع الكره ايه ميه، سطح واسع. ليه؟ أم قال لك علشان البخر ده، حتى البخر ده وان ما كانش فيه حراره برضه تعالى في ابرد حته وهات كوبايه ميه وانطرها على الارض، وبعدين بص لها بعد يوم ولا اتنين تلتفت لها ايه؟ اتبخرت، ما فيش لا شمس ولا حراره، ده الدنيا برد. أم قال لك برضه تتبخر، انشر الثوب في حته مش عارف ايه يتبخر. كل العمل الرقعة الماء دي عمالة تتبخر تتبخر وتطلع في الجو، أو ده التقطير، ويطلع بقى في الجو وبعدين يصادف منطقة باردة والريح تعمله مش عارف ايه ويرسل الريح وتروح نازلة ايه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وبرضو نقدر نعكره، لو نشاء جعلناه ايه وجاجة. الله. وبعدين النار من النعم. قال طب أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها؟ وجاب المصدر الأول للوقود، أأنتم أنشأتم إيه شجرتها اللي كانت خضرة وبعدين عملنا منها وقود أم نحن الإيه؟ شوف ما أفسدش النار، قال ما تمنون ونقدر نجيب الموت مش كده، والزرع نقدر نعمل إيه نشيل، والمية نقدر نعملها ملحة. طب والنار يا رب ما قلتش ليه ونهمدها كده وتنتهي؟ قال لك لا، ده انا عايز اجعلها تذكره، انا مش هلغيك هخليها قدامكم كده. افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها، ما قالش احنا نفنيها، نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا؟ لا يمكن أن إذن اتخاذ الولي أمر وارد، بس شوف من الإيه اللي تتخذه إيه. ولذلك احنا قلنا زمان ربنا يريد أن يربي خلقه على النصاحة والفكرة السليمة، يقول إيه وتوكل على الحي الذي لا يموت. التخصي ده ولي، وبعدين ايه زي ما قلنا فيطس منك وخلاص يبقى الحكاية باخد قوي، انما شوف مين وتوكل على الحي الذي ايه، ادي الولاية اللي صح. فاطر السماوات والارض، شوف بقى العظمة في قوله سبحانه وهو يطعم ولا يطعم. ياهو، يطعم ولا يطعم، شو معنى جاب لنا حكاية الطعام دي؟ أما لك لأن الرزق نوعين، رزق ينتفع به مباشرة وهو الطعام والإيه والشراب، لا ينتفع به مباشرة، ورزق يجيب لك ما تنتفع به مباشرة، إنما ما تقدرش تنتفع به مباشرة. قلنا واحد كده في صحراء ومعاه كوم ذهب ولا لقاش كوباية مية ولا رغيف عيش، يعمل إيه؟ ولا يساوي شيء، هو رزق صحيح، انما هل رزق ينتفع به مباشره؟ ما فيش وجه. يبقى اللي بينتفع به مباشره ايه؟ طعام وشراب والكسوه. الكسوه دي ما بنحتاجش لها الا يمكن كل 6 اشهر، ده اللي يعني، انما الطعام والشراب كل مش يومي، يومي بس. طب يا ريت يومي خلاص كده. ده انت تشوف دلوقتي الافواه ما بتبطلش مشدقة دلوقتي، اللي ما بياكلش وجبة الظهر بياكل طف، بياكل مش عارف كاكولا، بيشرب طول النهار، الحكاية ماشيه. لا يبقى اذا وهو يطعم ولا يطعم. الطعام المقوم الاساسي للحياة، هال ان عايز تولي عشان يبقى ينصرك او يساعدك يبقى لازم له حياة وله قوة، والقوة دي أساس فيها إيه؟ الطعام. نقوم نقول له ده المسألة الأساسية بتاعته، هو اللي أنت عايزه يساعدك، ده هو بيطعم، هو بيطعم. يا سلام، نقول له طيب نشوف كده حكاية يطعم ويطعم، يقول لك ما احنا نشوفها. مثلا الأم تطعم طفلها،
يبقى الطفل بايه بيطعم ولا يطعم؟ الام بتطعمه، تبقى بتطعم ولا لا؟ وهو يجيب لها جوزها الاكل والمش عارف ايه وايه، تبقى هي ايه؟ واحد يطعم ولا يطعم، دي اول لا حول، وواحد يطعمه زي بتطعم طفلها وجوزها يجيب لها يطعم، يبقى يطعم وايه؟ وواحد يطعمه ولا يطعمه غيره، يبقى الولي بقى نهوه بقى اللي يعني، يبقى هو الذي ايه يطعم الغير، انما هو ايه ما يطعمش. لما تيجي تسلسل يطعم ويطعم والى اخر الصور العقلية دي كلها، تقوم تجدها بتقول كلها الى الحق، حتى الوسط اللي بيطعم وغيره يطعمه برضه بتقول الى ايه؟ لان الست بتطعم مين؟ ابنه، وجوزها جايب لها ايه؟ يطعمها. طب وجوزها جايب لها يطعمها ايه؟ جايب لها الاكل والشرب. جايبه منين؟ جايبه من السوق، والسوق جايبه منين؟ جايبه من الغيط، والغيط جايبه منين؟ الله، وصلت لمين؟ وصلت لله، كلها واصله لمين؟ يبقى بقى تجيبها من قصرها ولا تجعلش وليك في الوسائط، اجعل وليك في الغايات. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت، برضو قل إن، علشان يبقى مش أوامر من عند سيدنا رسول الله، لا، الأوامر من فوق. ليه؟ أم على علشان يبين منزلته من الآمر، منزلته من مين؟ من الآمر، وهو مين؟ الله. ليه؟ لأنه لما يقول أنا اللي بأمر، طب ما انت بشر زينا يمكن تغلط برضو، ما فيش حد شرع على واحد شورى كده وطلعت خايبة. بقول لا، ده انا ايه امرت، فانا واثق في امر امري، ولذلك انا اول المسلمين. قبل ما اطلب من غيري يعمل الشيء بعمل ايه انا؟ انا الاول، انا ايه؟ انا الاول. قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين. أنا مش عامل أول المسلمين تفضلا، ده بالأمر. ولا يقول الإنسان بالأمر ده إلا إذا كان الأمر من الأعلى شرف له. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ليه؟ أم قال لك لأن عظمة الآمر أن يلزم نفسه أولا، يلزم نفسه. ولذلك لما جه طارق بن زياد وعايز يفتح الاندلس ومش عارف ايه وبتاع، وراحين على ملك عريض وهم شويه بربر وشويه بتاع، وبعدين ركبوا بالسفن ومش عارف ايه، وبعدين حرقوا السفن ولا مش عارف غرقوها ولا ايه، وبعدين قال انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى. انا مش امركم تتقاتلوا، لا، انا هقاتل وياكم، واعلموا اني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لزريق، فقاتله إن شاء الله. خلاص، يبقى هو ما أمرش أمره، هو إيه؟ آفة الأوامر إن واحد يأمر أمر ننفذه، يقول لك التمون لك قد كده، وهو يروح له قد كده، ويا لا، الأمر لازم قبل ما تأمرني إيه. ولذلك هم قالوا سيدنا عمر حكم قد إيه من الدنيا؟ قال لك حكمها ده أبدا، ده هو حكم نفسه أولا فحكمت له الدنيا طورا. حكم نفسه ما كان يجي وحكم، ما دام حكم نفسه يحكم اللي حواليه ولا لا؟ يقوم يجي أول ما يقول أنا عزمت أن أنا أصدر قرار بكذا، يقوم يجمع مين؟ القرايب اللي ما ظنت إنهم يروحوا للناس ويستغلوا صلتهم به ويطلبوا حاجات، او يدي للناس ذريعه ان لو جالكوا حد من قرايب اضربوه، يقول انا اشرع كذا، فوالذي نفسي بيده من خالفني الى شيء فيه لاجعلنه نكالا للمسلمين. ساعه ما يسمع الكل انه قال على قرايبه وعيلته واهله كده، لما يجي واحد يطلب منك حاجه غير حقها، تعرف ان ولي الامر مش موافق على الحكايه دي. انما الناس بتطنش ليه؟ يمكن ولي الامر يعني غلبان، ما هوش عارف ان اهله وقرايبه بيستغلوا حاجه وبتاع، والناس من ضعفها بتجاملهم كده، زي ما حدث
يمكن يكون يعني لا داري ولا اي

قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ومعنى أسلم يعني يلقي زمام حياته إلى من يثق بحكمته وعدله. أسلم زمامه لمين؟ وانت تسلم زمامك لمين؟ احنا الأول بنسلم زمامنا لآبائنا واللي بيتولى تربيتنا. ليه؟ لأننا بنشوف هو اللي تعبان وهو اللي شقيان وهو اللي عمل، فلما يقول لي اعمل حاجة اعمل. لكن بعد مدة تشب في الذاتية، وما دام تشب في الذاتية بقى أقول لك الله لا لا دي، ويقعد بقى إيه، كنت بتلبسه منطلون قصير يقول لك لا أنا عايز منطلون طويل، كنت بتلبسه اللون الفلاني عشان يستحمل الوساخة يقول لك لا أنا عايز اللون مش عارف الإيه. الله الله، ابتدأت لك إيه بقى له ذاتية. أما قال لك ما دام له ذاتية بقى أوعى اعرف إن أوامرك عنده مش انتهز الفرصة الأولانية قبل أن تكون له إيه ذاتية وربيه. إنما احنا قفتنا إننا بنعمل إيه؟ نهملهم في وقت التربية اللي ما لهمش فيه ذاتية، وبعدين نيجي نقول يلا نربي الشباب. يقول لي يا أخويا الشباب ما يترباش، الشباب طاقة تستغل. التربية فاتت إيه؟ فات أولا، لأن بقت له إيه؟ بقت له ذاتية. فأنت ما تغلطش الأول وبعدين تيجي تغلط الثاني. قول الشباب ده إن إن إن إن أيقن إن هو ما تربش كويس، ويجي يقول لك أنا والله يعني ما تربتش كويس وعندي استعداد إنك تربيني، اللي تقول عليه حنفذه، يبقى على العين والرأس. إنما تيجي تأمره بأمر بقات له إيه؟ بقات له ذاتية. ما دام بقات له ذاتية نقول له لا خلاص انتهت مفهوم الكلام. أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. كلمة إن سيدنا رسول الله بينقل عن الله إنه قال له قل إني مش عارف وقل إني ولا تكونن من المشركين، يعني إن نهيتكم أن تكونوا مشركين اوعوا تتعظموا، أنا أمرت بهذا الأمر وأنا المصطفى وأنا المختار وأمرت بهذا الأمر. اوعوا حد يجد غضاضة في أن يوجه من خالقه، الغضاضة في أن توجه من مساويه، انما توجه من خلقك سهل قوي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حين كان ينزل مثلا تيجي حادثه ليس لله فيها حكم، لسه ما فيش حكم، يوم النبي يقول حكم من عنده يجتهد فيه، وبعد ذلك ان كانت صح يوافق ربنا، وما كانش صح يعدله الله. وبعد ذلك مين اللي بيقول انه عدله بقى؟ هو نفسه اللي يقول ربنا عدلني، لأنه لا غضاضة في أن يعدل له ربه، إنما الغضاضة في أن واحد تاني يعدله. وأمانة ولا مش أمانة؟ وبعدين تلتفت تلاقي يقول على الحكم وأنه تعدل وربنا لمن عليه وقال لي لا بلاش ما كانش صح ديا، ومع ذلك لا يتعدل الحكم احتراما لاجتهاده صلى الله عليه وسلم. يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما إيه؟ لما أذنت لهم. الله، يبقى إذن المسألة العفو كان غلط، لكن أكان لله حكم فخالفه رسول الله ولا اجتهد ببشريته؟ لما اجتهد ببشريته من اللي عدله؟ يوم هو اللي يقول هو، شوف أمانة بقى بيجيب عليه هو. يبقى إذن لأن اللي بيعدله مين؟ يوم لما يجي لك ابنك كده وبعد ذلك تلاقي الايه الكراسة مشطوب فيها على كلمة كده بالأحمر، والواد كده كده بالاحمر كده، يقول له ده المفتش اللي دخل هو اللي عملها لي، يعني حتى مش المدرس. الله، فاذا كان المصوب اعلى يبقى شرف ليا ولا مش شرف؟ يبقى انا محل العنايه. ولا تكونن من المشركين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بقى انت مصطفى ومجتبا ولا يزال الخوف برضه عندك؟ قال لك ايه، ولان قدر الله لا يملكه. بقى ربنا يقدر حاجه وبعدين القدر هو اللي يتحكم؟ لا، الله يملك ان يغير قدره. يبقى القدر ما بيملكش ربنا. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب ايه، ثم علق الخوف على شرط ان عصيت ربي. ان عصيت ربي، طب بالله ان عصى ربه يبقى ما يخافش؟ لازم يخاف يا أخي، ده أمر طبيعي. يبقى إذن بيتكلم منطق فطري ولا لا؟ إن عصيت ربي، فإن علقها على شرط لا يتأتى منه لأنه معصوم، يبقى مش حيجي الخوف، لأنه أخاف إن إيه؟ إن عصيت.

0: أصعد شيء يبقى حقيقة الخوف ليه بقى؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف عنه العذاب يوم القيامة يبقى فيه رحمة من مين؟ رحمة من الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

حلمك أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك اللهم ارحم

ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا وتجعلنا

وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وأعده اللهم علينا عاما بعد عام ونحن في صحة.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من

قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوم

لكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي

فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، وبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية التي تتحدث عن الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وسبق أن تحدثنا عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والتعويد، وعن التربية بالوعظ، وعن التربية بالملاحظة. ولا زلنا في الملاحظة. طفل صغير قال لي: أنا أستاذ لا أحتمل ما أشاهد في الأخبار، ماذا أفعل؟ يا الله، طفل يمكن عمره 6-7 سنوات لا يحتمل ما يشاهد من قهر ومن قتل ومن ضرب ومن، قال: ماذا أفعل؟ قلت له: إن أعداءنا تعلموا فغلبوا، وأنت اجتهد وخذ الدرجة الأولى كي تكون قويا تنتصر أمتك على أعدائها. كل إنسان له مهمة بالحياة، فالأعداء اعتمدوا على العلم وعلى التعاون وعلى القوة، فأملوا إرادتهم على الضعفاء. ونحن ما لم نعتمد على، طبعا الإيمان أولا. أما أنا أحكي طفل صغير أقول له: اجتهد وخذ الدرجة الأولى كي تكون متفوقا، كي تسهم في بناء هذه الأمة. نعم أيها الإخوة، ينبغي أيضا أن تلاحظ كل شيء، أن تلاحظ كل شيء. يعني يجب أن تتعاون مع زوجتك على ملاحظة ما يفعله الابن وحده في الغرفة. في غرف لها نوافذ والبلور شفاف، هذا شيء له هدف تربوي. كنت مرة في تركيا في مبيت طلاب ضخم جدا، ما في باب يمكن أن يقفل أبدا بكل البناء، يعني أي باب يفتح بأي لحظة، هي لها معنى. يعني أحيانا في بعض الصفوف في المدارس لها نوافذ باللور شفاف، يعني أي إنسان يمر أمام الصف يرى ما بداخل الصف، يترى في فوضى، في أستاذ يدرس لا يدرس. يعني أيضا يجب أن يكون وضع الطفل تحت المراقبة. أما له غرفة ويقفل الباب قبل أن ينام، ماذا يفعل في الليل؟ أنا أقول لكم أشياء دقيقة جدا، هذه من أجل أن تكون يقظا. يجب أن تلاحظ أن ابنك هو ثمرة فؤادك، أن ابنك هو استمرارك، أن ابنك هو خليفتك، أن ابنك هو ثروتك، أن ابنك هو جنتك ونارك. أحيانا قد يسبب شقاء الأسرة بأكملها. والله تأتيني اتصالات من بعض الأمهات، يعني طفل منحرف أربك الأسرة بأكملها، طفل منحرف أشقى أسرة بأكملها.
3: منحرف ولا ينصاع، ويأتي بعد منتصف الليل ويتطاول على أمه وأبيه ويضرب إخوته ولا يصلي ولا يداين في المدرسة، والعياذ بالله، هذا هو البلاء الأكبر. كيف قلت لكم في دروس سابقة، ينبغي أن تكتشف الانحراف قبل أن يتفاقم، لكن الأب الساذج متى ينتبه؟ بعد أن تقع الطامة الكبرى، بعد أن يخسر ابنه، وبعد أن ينحرف ابنه انحرافا شديدا، ساعة يصيح ويستجير ويدعو، ولا ساعة مندم. أيها الإخوة، قال لي أخ، قال لي ابني شرب يعني كأس عصير أو كأس يعني حليب مع حاجات أخرى، قال لي ذهب إلى المستشفى فورا. قد يكون في محلات بضاعة سيئة، في بيض فاسد، في طعام يعني غير جيد، فينبغي أن تلاحظ أيضا وضع ابنك الصحي. يجب أن ترشده إلى أن يأكل في البيت. طعام البيت لا يعلو عليه طعام، طعام البيت نظيف. والله في معلومات، والله لو اطلعتم عليها، ماذا يجري في المطاعم؟ مثلا يكفي أن موظفا في مطعم يحمل فيروس التهاب الكبد الوبائي، هذا مرض مميت وحتى الآن ما له دواء، وهذا الإنسان بالمطعم ليس مصابا بهذا المرض، ولكن يحمل هذا الجرثوم، ويكفي أن يذهب إلى دورة المياه ثم لا ينظف يديه تماما، وتبقى آثار فضلاته تحت أظافره، ويكفي أن يقدم الطعام لرواد المطعم، يمكن أن يصاب 300 إنسان من رواد هذا المطعم لوجود جرثوم يحمله هذا الموظف الذي لا يعتني بنظافة يديه. يعني أحياناً تجد أن الابن قد يزداد وزنه بشكل غير معقول في سن مبكرة، قد يلتهم من الطعام ما يؤذيه، قد يتعود أن يأكل في الطريق دائماً، وطعام الطريق فيه مشكلات كثيرة جداً. يعني الأب الناجح يهيئ لأولاده الطعام الذي يحبونه في البيت، ويأكل مع أفراد أسرته. والله حدثني أخ توفي رحمه الله، قال لي 20 أو 30 سنة مع دقات ساعة الإذاعة البريطانية يتناولون طعام الغذاء مجتمعين، شيء جميل جدا يكون في التئام على مائدة الطعام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذيبوا طعامكم بذكر الله. فمن أروع ما يكون في الأسرة أن يلتئم أفراد الأسرة على طعام، على وجبة واحدة، الحد الأدنى هي الظهر أو المساء، يتبادلون أطراف الحديث، يسأل الأب ابنه عن أحواله، عن دراسته، عما رأى في المدرسة، يستمع إلى أولاده، إلى زوجته، يأكلون بهدوء. يعني هذه الحياة معقدة، كله سريع كله سريع، هذا مزعج. فأنا أتمنى أن يكون هناك وعي صحي. يعني مثلا في شراب كيميائي، وفي كأس لبن، أو في شيء طبيعي، ممكن أن تستبدل كل شيء كيميائي بشيء طبيعي، أن تشرب الشراب الطبيعي والأسعار متقاربة. يمكن أن تستبدل كل شيء محفوظ بالعلب وبشيء طازج. ينبغي أن تهتم ماذا تأكل. في حاجات مؤذية، في حاجات مصرفة.

باطنة، في حاجات تدعو إلى السمن غير المعقول، فلا بد من توعية صحية في البيت. والوعي الصحي لا يحتاج إلى طعام غالي، بس يحتاج إلى طعام مدروس. أيضاً الأب مهمته أن يعتني بصحة أولاده. أكثر الأمراض التي يعاني منها الإنسان في مستقبل أيامه بدأت معه في سن مبكرة من أخطاء في التغذية. في أطفال لا يهتمون بالرياضة إطلاقاً، والرياضة لها أثر كبير في صحة الإنسان. يعني كنت أقول دائماً ينبغي أن تعتني بإيمانه وبعقله وبنفسه وبعلاقاته الاجتماعية وبإرادته وبتحصيله العلمي وبصحته وبعاداته الخاصة وبعلاقاته الحميمة. في الجانب النفسي هل عنده خجل؟ والخجل مرض. الحياء فضيلة لكن الخجل مرض. الخجول لا يستطيع أن يعبر عن حاجاته ولا عن أفكاره، يضطرب. لكن الحياء قد يستحيي الإنسان من معصية، يستحي أن يراه أحد في شيء لا يرضي الله عز وجل. فالحياء من الإيمان لكن الخجل من الشيطان. هل يخاف هذا الأب أو هذه الأم؟ يعني أقول سامحها الله، تخيف ابنها إما من المجهول أم من عفاريت أم من شياطين أم من بعبع أم هذا كله كلام ما له أصل. فبينشأ الطفل بخاف من الظلام، أحياناً تسجنه في الحمام، بخاف من كل شيء مغلق بيصير. فأساليب الأم الجاهلة في التخويف بأشياء موهومة هي تورث الخوف العام. إذاً ينبغي أن تنتبه الأم إلى أنها حينما تخيف ابنها بأشياء موهومة قد تغرس فيه عقدة الخوف. أحياناً الطفل عنده شعور بالنقص، ما في يحكي، إنه كل ما حكى بله خلاص أبوه، خلاص ما تفهم أنت، على مرتين ثلاثة ما بفي يحكي ولا كلمة. أيام المعلم بيقول أنت غبي مثلاً، ما بتفهم أنت هاي الكلمات بتحطم. فالتوجيه الخاطئ، القمع، الكلام السيء، الوصف الشنيع للطفل بيتحطم. الطفل يحتاج إلى تشجيع، تكلم كلمة ما في مانع، هذا الصواب. أنا عندي قاعدة بالتربية، ليس العار أن تكون جاهلاً، العار أن تبقى جاهلاً. ليس العار أن تخطئ، العار أن تبقى مخطئاً. فأنت حينما تقمع، تقسو بالكلام، تتهم بالغباء، تقمع أمام إخوته البنات، أمام أقربائه، أمام أمه أحياناً، فالطفل ينشأ على الشعور بالنقص، ليس واثقاً من نفسه أبداً، دائماً خائف. سمعت بيت الشعر الآن أعجبني اليوم. واحد أرسل إلى قرية كي يوجهها، فرجع ليقول: لقد أسمعت من ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي. فقال له الذي أرسله: الصواب لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن ينادي. في أخطاء كثيرة جداً يرتكبها المربي أحياناً، الأم والأب، المعلم. أكثر الصفات التي تبغضها في الابن أحياناً بسبب الأب. في أب قمعي ويقسو بالكلام ولا يعبأ بكرامة ابنه ولا بشخصيته، قد يقسو عليه أمام إخوته، أمام أخواته البنات، قد يضربه ضرباً مبرحاً أمام أخواته، فبعد أن ينتهي الضرب يشمتون به، يتألم أشد الألم. من الخطأ الشنيع أن تؤدب ابنك أمام أحد فيما بينك وبينه، وقد يقبل الابن أن يؤدب فيما بينه وبين أبيه. فالشعور بالنقص سببه القمع، التحقير والإهانة أو الدلال المفرط، كل شيء يأتيه إلى الفراش، لا يفعل شيء، ينشأ اتكالي.

0: قد يتلقى خدمات من أمه وأبيه، لكن بعد أن يكبر تعود يتلقى خدمات باستمرار، ما حدا بيخدمه، يصبح اتكالي، عبء على الناس. فيجب أن تعود أن تربيه تربية استقلالية يعتمد على نفسه. أحياناً الدلال المفرط يسبب شعور بالكسل والقعود، أحياناً اليتم فقد الأب، فقد الدعم، أو يتم الأم، أحياناً الفقر الشديد. أنا الفقر قدر، لكن في فقر كسل بصراحة، فقر القدر أنا أحترم هذا الفقر قدر، في فقر كسل. لما الأب يتقن عمله، يتقن عمله تماماً ويربح ويطعم أولاده ويلبسهم ويلبي حاجاتهم، يكون قد رفع معنوياتهم. وأحياناً الطفل يسلك سلوك غضب شديد جداً بسبب الضغط، الإنسان كلما ضغط ينفجر في النهاية. ثم إن هناك جانب اجتماعي، يعني علاقته مع الآخرين طيبة، مواعيده صحيحة، صادق معهم، مؤنس أم انعزالي، اجتماعي لطيف، يراعي شعور الآخرين، يحترم مشاعرهم أم لا يعبأ بأحد، يجب أن تلاحظ الجانب الاجتماعي. ثم يجب أن تلاحظ الجانب الروحي، له خشية من الله، هل يصلي بخشوع، هل يقرأ القرآن، جوانب لا تعد ولا تحصى. الجانب الخشوع وجانب الإرادة والجانب النفسي والجانب الاجتماعي وجانب الدين وجانب الخلق وجانب التحصيل العلمي، هذه هي الملاحظة. يعني الأب كله أعين، كله إدراك، كله متابعة، ويعطي التوجيهات، وعلى الله الباقي، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أيها الإخوة، يعني أنا والله أحياناً أتألم، يأتينا طفل إلى المعهد بأخلاق سيئة جداً، يكذب ويضرب ويؤذي، أين أمه وأبوه؟ ما في اهتمام، عاداته سيئة جداً، يعني قد يرتكب أخطاء فاحشة جداً عند الآخرين ولا يعبأ، قد يلقي بحاجاته الخاصة جداً في مكان عام أو في بيت كان في ضيافته. فأين الأب والأم؟ أين التوجيه المستمر؟ أين المتابعة؟ أين الملاحظة؟ نعم. فضلاً عن كل ذلك، ينبغي أن تلاحظ عبادته، صلواته، صيامه، قد تكتشف أنه ما صام برمضان، ما له جوعان، والصيام طويل، متى مفطر؟ طيب هل تابعت السبب؟ ناقشته؟ بينت له حكم الشرع؟ الصيام فريضة، الله عز وجل يعني يثيب الصائم، يغفر له ذنوبه. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس إلى واقع. ينبغي أن تلاحظ، ينبغي أن تلاحظ عقيدته، كتبه، مجلاته، أصدقائه، مصادره الثقافية، مصادر التغذية عنده. ينبغي أن تلاحظ أيضا أخلاقه، صدقه، أمانته، ضبطه لعلاقاته. ينبغي أن تلاحظ إرادته، ينبغي أن تلاحظ تحصيله العلمي، ينبغي أن تلاحظ واقعه الاجتماعي مع الآخرين، ينبغي أن تلاحظ نفسيته، عنده شعور بالنقص، عنده كآبة، عنده عدم ثقة بنفسه، ينبغي أن تلاحظ صحته، ينبغي أن تلاحظ عبادته، ينبغي أن تلاحظ كل شؤون حياته. لكن كلما ارتقى الأب في جانب المعرفة كان أقدر على الملاحظة. يعني لو فرضنا بس للتوضيح أنه أب ضعيف جداً في اللغة، قال له رالي هالصفحة لأبنه، قد يرتكب الأبن 10 أخطاء والأب لا يعرف أنه أخطأ. فكلما ارتقت ثقافة الأب العلمية والدينية والأخلاقية والاجتماعية، صار مربي. هذا الكلام موجه للمعلم وللأب معا. سمعت عن أم بكندا أعطت ابنها قطعة سكاكر، بعد 300 متر سألته أين الورقة؟ قال رميتها. فعادت معه 300 متر. إذا كل عامودين في 50 متر، كم عمود قطعت؟ 6 عواميد. قالت له خذها وضعها في سلة المهملات. والله فت لبيت في أستراليا، يعني شيء لا يصدق. الحذاء على الطاولة، شيء العقل ما بيصدقه، أشياء غير معقولة إطلاقاً. ما في تربية، لا في نظام، لا في ترتيب يعني الثياب، لا في ترتيب الحاجات. فممكن يكون في إهمال من الأب والأم. فهذه العادات السيئة تزعج جداً. البيت المضطرب بيوتر الأعصاب، الحاجات الكثيرة في البيت بتوتر الأعصاب، الفوضى بالبيت بتوتر الأعصاب، دائماً في ضغط نفسي، في ضجر. أما البيت المرتب مريح، المرتب مريح جداً، البيت النظيف مريح، الحاجات المتناسقة مريحة جداً. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس معبراً عن حاجة أساسية لنا جميعاً في تربية أولادنا. لاحظ كل شيء، واضبط كل شيء، وفاجئ ابنك في أي حين، وتابع كتبه ورسائله وحاجاته الأساسية، مقتنياته، استمع إليه أحياناً، ماذا يقول على الهاتف، كيف يحدث أصدقائه على الهاتف. هذا كله أنت مطالب به لأنك أب، ولأن الله سبحانه وتعالى منحك سلطة على ابنك ليس فوقها سلطة. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الزخرف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: حاميم.
3: حاميم.
2: والكتاب المبين.
3: By the manifest book.
2: إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
3: Verily, we have made it a Qur'an in Arabic that you may be able to understand.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 27 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للتاسع من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة FM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير إلا الذي اختاره الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله، تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله، إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، والله ما لك غير الله من أحد، ولا يصيبك إلا ما قضى الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 3:13، أذان المغرب عند الساعة 5:43، العشاء يؤذن له عند 7:13، غدا الخميس أذان الفجر عند 4:39، وشروق الشمس عند 6:02. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر، ستمطر مساء أو بعد العصر 19 درجة. الخميس غائم جزئيا 18 درجة نهارا، 8 درجات ليلا. الجمعة غائم جزئيا 20 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. السبت والأحد والاثنين طقس مشمس، 24 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. الثلاثاء والأربعاء والخميس القادمين الطقس ماطر، 17 درجة نهارا، 9 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويبعد عنكم كل سوء. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 أيلول 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. ملبورن: تتواصل في ولاية فيكتوريا عملية واسعة للبحث عن مسلح بعد حادث إطلاق نار أودى بحياة شاب في الضواحي الشمالية لمدينة ملبورن مساء يوم الأحد الماضي، والضحية هو دانيال حسين سباك يبلغ من العمر 22 عاما، ويعتقد أنه توجه لمساعدة أحد أصدقائه عقب اندلاع شجار قبل أن يتعرض لإطلاق النار في وقت لاحق. واستدعيت فرق الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث في ضاحية توماس تاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل، حيث عثرت على الشاب مصابا بجروح خطرة ناجمة عن إطلاق النار. وحاولت فرق الطوارئ إنعاش الشاب في موقع الحادث إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، وأعلن عن وفاته في المكان. ولا يزال مطلق النار طليقا فيما تواصل شرطة فيكتوريا عمليات البحث والتحقيق لتحديد ملابسات الحادث وتعقب المسؤول عنه. كيمبرا: تضم أستراليا أكثر من 210 أنواع من الأفاعي، من بينها أنواع شديدة السمية وأخرى أقل خطورة مثل الثعابين العاصرة بايثونز، وذلك وفقا لمنظمة أستراليان وايلد لايف كونزرفنسي. وقال جون غرانت المتحدث باسم منظمة وايرز المعنية بمعلومات وإنقاذ وتأهيل الحياة البرية، إن الأشخاص الذين يعثرون على أفعى داخل منازلهم أو سياراتهم يجب ألا يحاولوا لمسها أو الإمساك بها أو احتجازها، وشدد على أن الخيار الأكثر أمانا يتمثل في التواصل مع مختص مرخص للتعامل مع الأفاعي للحصول على المشورة والمساعدة اللازمة. وأوضح أن خبراء التعامل مع الأفاعي يمتلكون التدريب والمعدات المناسبة لنقلها بأمان بما يضمن سلامة السكان والحيوان على حد سواء. كيمبرا: يشهد البرلمان الفيدرالي حراكا واسعا هذا الأسبوع، حيث تسعى الحكومة العمالية والائتلاف المعارض إلى تمرير مقترحات ومسودة مشاريع ترتبط بملفات وقضايا مثيرة للجدل. فقد اقترح زعيم المعارضة فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 شهرا لمن يدنس العالم الأسترالي. وقال أنجوس تايلر إن الحوادث الأخيرة التي شملت حرق العلم وتخريب النصب التذكارية للحرب هي التي دفعته إلى تبني هذه السياسة دفاعا عن أستراليا وقيمها بحسب قوله. وفي هذه الأثناء تسعى الحكومة الفيدرالية لطرح مسودة قانون اسمه ديجيتال ديوتي أوف كير، ما يعني واجب العناية الرقمي، والتي تلزم شركات التواصل الاجتماعي قانونيا بتحديد الأضرار الألكترونية على منصاتها والحد منها ومنعها. وقالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لا تبذل سوى الحد الأدنى من الجهد للامتثال للقوانين الأسترالية. سيدني: يواجه حزب الأحرار في ولاية نيو ساوث ويلز بقيادة كيلي سولون تحديا جديدا قبل انتخابات مارس أذار القادم، حيث أعلنت إلويز ماسا ترشحها لمقعد مالك مستقلة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف جيمس غريفن القيادي في حزب الأحرار عن عدم ترشحه مجددا لمقعد الشواطئ الشمالية. وتتمتع السيدة ماسا بشهرة واسعة في المجتمع بعد أن قادت بنجاح حملة لنقل ملكية مستشفى الشواطئ الشمالية إلى القطاع العام عقب وفاة ابنها جو عام 2024. وكشف تقرير عن إخفاقات متعددة في علاج الطفل البالغ من العمر عامين، كما أسفرت حملة عائلة ماسا عن نظام جديد يمكن العائلات من تصعيد مخاوفها بشأن رعاية الطفل. وأدت الحملة أيضا إلى قانون جو الذي يمنع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات الكبرى مستقبلا، وقالت السيدة ماسا إن حملة العائلة أظهرت لها ما يمكن أن يحدث عندما يقابل شجاعة المجتمع بأشخاص في الحكومة يستمعون بصدق ويتصرفون، وأصبح إحداث تغيير حقيقي هو رسالة لي، إنها طريقتي لأشكر مجتمعنا على دعمه لي ولزوجي داني خلال حملاتنا. وقالت الصحفية السابقة من نورث بالاغولا إن الناس أوقفوها في الشارع وشجعوها على المواصلة، وأضافت قائلة هكذا أريد أن أواصل بالاستماع والتمييز وإيصال الصوت إلى البرلمان. وتابعت السيدة ماسا قائلة إنها تعتزم الدفاع عن البيئة والمساواة والنزاهة في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز، وعلى مدار العامين الماضيين أنقذنا أرواحا وحققنا إصلاحات داخل الحكومة لأنني مناصرة قوية للمجتمع، وسأواصل العمل على إحداث التغيير. ولم يعلن الحزب الليبرالي حتى الآن عن مرشحه ليحل محل السيد جريفن في مينلي، لكن من المتوقع أن يكثف الحزب حملته للحفاظ على وجوده في الشواطئ الشمالية. وفي عام 2024 فازت المستقلة جاكي سكروبي بمقعد بيت ووتر من الليبراليين في انتخابات فرعية، وقبل ذلك بعام واحد فاز المستقل مايكل ريغن بمقعد ويكهرس في الانتخابات العامة. وقالت السيدة ماسا إن مرشحا مستقلا سيخدم احتياجات المجتمع بشكل أفضل، متعهدة بالتركيز في حملتها الانتخابية على قضايا مثل الرعاية الصحية والإسكان والنقل. وقالت إنني أترشح لأن نائب مينلي يجب أن يكون مسؤولا أمام سكان هذه المنطقة لا أمام حزب سياسي. وقال وزير الصحة رايان بارك إنه يعرف السيدة ماسا منذ سنوات عديدة وإنها ستكون عضوا ممتازا في البرلمان، وأضاف لقد أثبتت إنها مناصرة رائعة في أصعب الظروف. وتابع قائلا إنها تهتم بشدة بالمجتمع وتهتم بشدة أيضا بقضايا مثل خدمات الرعاية الصحية، وأتمنى لها كل التوفيق. وعندما سئل عما إذا كان حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز سينظر في التعاون معها قال إن الفوز بهذا المقعد سيكون صعبا للغاية بالنسبة لنا. كامبرا. تعرضت النائبة العمالية أنيكا ويلز لسخرية لاذعة بسبب تشبيهها أزمة الإسكان الوطنية بسوق ألعاب الأطفال المطاطية الصغيرة القابلة للتجميع والمعروفة باسم أوشيز، ففي مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي استغلت ويلز حملة وولورس الترويجية لألعاب ديزني أوشيز، وذلك لشرح النقص الحاد في المساكين على مستوى البلاد ومشكلة العرض والطلب. وقالت ويلز إنه وإلى جانب عشرات من ألعاب الأطفال المطاطية يخضع كل من سوق ألعاب أوشيز وسوق الإسكان الأسترالي لقانون العرض والطلب، والمشكلة الحالية هي أن المعروض من وحدات أوشيز والمعروض من المساكن لا يلبيان الطلب. ولحل هذه المشكلة وزيادة المعروض أعلن حزب العمال في الميزانية الأخيرة إنه بإمكان مستثمري العقارات أو جامعي وحدات أوشيز الاستمرار في استخدام النظام الضريبي لشراء هذه الوحدات ولكن فقط الجديدة منها، وبالتالي هذا يعني توفير المزيد من وحدات أوشيز الجديدة للإيجار والمزيد من الوحدات المتوفرة للمشترين لأول مرة. وردا على ذلك صرح وزير الإسكان في حكومة الظل السيناتور الليبرالي أندرو براغ لموقع news24.com.au إن محاولة السيدة ويلز هو مقارنة أوشيز بالإسكان استعلائية. وأضاف براك قائلا نموذج حزب العمال في الإسكان قائم على المزيد من الضرائب واللوائح والفساد، ويبدو الآن إن استراتيجيتهم الإعلامية قد انحرفت عن مسارها، واستخدام أوشيز لتبرير إخفاقهم في خدمة الأستراليين هو أمر في غاية الاستعلاء. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 للميلاد. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: صاروخية وقعت في العاصمة عمان وفي مدن أردنية شرق وشمال المملكة. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. لمتابعة كل هذه التطورات نبدأ مع في هذه الساعة مع مراسلينا، والبداية من واشنطن مع محمد المدهون مراسل الجزيرة. إذن محمد، نحن أمام بيان للقيادة المركزية الأمريكية تحدث عن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية، وهناك صور أيضا نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، لكن إضافة إلى ذلك إيرانية باتجاه الأردن.
2: نعم حسن، حقيقة بيان القيادة المركزية الأمريكية كان لافتا لجهة التفاصيل العملياتية التي تضمنها. هو ذكر المواقع التي استهدف فيها ناقلات النفط الإيرانية، وذكر أيضا أسماءها في محاولة أمريكية واضحة لإظهار أن أسطول ناقلات النفط الإيراني مكشوف وغير قادر على الدفاع عن نفسه، في تكرار لما كان قاله مسؤولون أمريكيون سابقا وقاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في 5 من الشهر الجاري في يوم السبت الماضي، عندما حدثت واقعة مشابهة لما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، عندما استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف إيران بصواريخ لسفينتين حربيتين أمريكيتين آنذاك. قيل إنهما حاملت طائرات ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، ولكن هذه المرة ليس هناك ذكر لنوعية السفينة الحربية الأمريكية التي استهدفت، ولكن القيادة المركزية الأمريكية تقول إن استهدافها جرى على 2 متتاليين مرتين. إذن إيران استهدفت أمس وأول أمس هذه السفينة الحربية الأمريكية قبل أن يأتي هذا الرد الأمريكي باستهداف ناقلات النفط الإيرانية، التي لا يشير إليها الأمريكيون فقط على أنها ناقلات نفط، بل يؤكدون دائما أنها جزء من أسطول الظل السري الذي يساعد الحرس الثوري ووكلاءه في المنطقة كما يقول الأمريكيون على زعزعة الاستقرار وتنفيذ عملياتهم. إذن هناك محاولة للتنصل من صورة استهداف سفن تجارية مدنية، ناقلات نفط مدنية، للقول بأن هذه الناقلات هي في الحقيقة أصول للحرس الثوري الإيراني، وأن استهدافها مشروع ومبرر وفق العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها الآن الولايات المتحدة على إيران، وتستهدف قطاع النفط وكذلك قطاع النقل البحري. وعندما تستهدف ناقلات النفط هذا يعني أنه يضرب عصفورين بحجر، هو يحقق ردعا عسكريا يرد على محاولات إيران استهداف سفن حربية أمريكية، وفي الوقت نفسه يزيد من الألم الاقتصادي الذي تتكبده إيران، لأن ناقلات النفط هذه هي قليلة محدودة بالنسبة لإيران، صعب الحصول عليها، وتنقل المورد الأساسي للعملة الصعبة للحرس الجمهوري الإيراني النفط، الذي تحاول الولايات المتحدة منع خروجه من الموانئ الإيرانية ضمن سياستها لفرض هذه العقوبات الاقتصادية والخناق المالي المشدد على إيران. 4 ناقلات استهدفت في خليج عمان في قبالة ميناء جاسك، وواحدة قبالة جزيرة خارك، في تنويع للمواقع. صحيح أن هذين الموقعين استهدفا في المرة الماضية يوم السبت الماضي، ولكن التركيز الآن هو في خليج عمان، محاولة إعطاب هذه الناقلات بشكل كامل، والتأكيد بأن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل بهذه الطريقة. والرقم أيضا هنا حسن مهم، المرة الماضية استهدفت 3 ناقلات، هذه المرة تستهدف 5 ناقلات. ونتذكر أن القصة بدأت الثلاثاء الماضي قبل أسبوع بالضبط، عندما شنت القيادة المركزية مجموعة من الضربات الضربات والغارات الجوية على 100 هدف كما قال مسؤولون أمريكيون في جنوب إيران. وكان من ضمن تلك الأهداف ناقلتا نفط تابعتان للحكومة الإيرانية، وقيل حينها إن هذه هي بداية هذا الأسلوب الأمريكي الجديد في التعامل مع أي عمل عسكري إيراني عدائي تجاه الحصار البحري الأمريكي. وحقيقة هناك إظهار لإرادة من الإيرانيين باستهداف القطعة العسكرية البحرية للمرة الثانية خلال 4 أيام، وهناك أيضا قدرة بتصويب هذه الصواريخ البالستية كما جاء في بيان القيادة المركزية، ولكن حتى الآن لم تتمكن إيران من إصابة أهدافها. تؤكد القيادة المركزية بأن هذه السفينة الحربية التي استهدفت خلال اليومين الماضيين تفادت هذه الصواريخ واستكملت دورياتها في مضيق هرمز بشكل طبيعي.
1: شكرا لك محمد المدهون على كل هذه التفاصيل. بالانتقال إلى طهران ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، كما سينضم إلينا من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي لرصد آخر المواقف والمستجدات للهجوم الإيراني الجديد على الأردن. نبدأ معك نور الدين الدغير من طهران وبيان الحرس الثوري الإيراني الذي فصل في استهدافاته باتجاه الأردن.
3: نعم حسن، وكما كنا أشرنا في وقت سابق بأن البيان يأتي متأخرا، وكما فصلنا في ذلك بأنه يرجع لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، منعا لاعتراض الصواريخ الإيرانية أو منعا لأي عمل عسكري يمكن أن يستهدف مناطق الإطلاق، خاصة أن هناك عملية رصد شديدة تقوم بها القوات الأمريكية. وبالتالي التأخر يأتي بعدما تنفذ الإيران والحرس الثوري عمليته العسكرية، وهو ما حدث بالتحديد. إذا ما أردنا حسن أن نرسم المشهد كيف يتفاعل الجانب الإيراني وخاصة الحرس الثوري مع هذا الهجوم وما هو الشعار، نبدأ من اللحظة الأولى من خلال الصور التي بثها الحرس الثوري لعملية الإطلاق واللحظة الأولى لكتابة شعار عريض على أحد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأردن، عنوانه العريض وهو مضيق هرمز، حينما كتب بالخط العريض: إيران لن تتراجع قيد أنملة عن مضيق هرمز ولن تقدم أي تنازلات. بمعنى آخر أن إيران من خلال هذه العمليات العسكرية تحاول أن تثبت عسكريا بأنها مستمرة في هذا النهج العسكري من أجل فرض سيطرتها على المضيق. وبعد ذلك جاءت عملية الإطلاق. هنا كان الحرس الثوري واضحا ليحدد طبيعة الصواريخ البالستية التي تم استعمالها، صواريخ تعمل بالوقود الصلب وأخرى تعمل بالوقود السائل. لم يحدد الحرس الثوري تعداد هذه الصواريخ، لكن يبدو أن عددها كان جيدا بالنسبة الإطلاق وبالنسبة الأهداف التي تم الحديث عنها. الحرس الثوري كذلك يفصل في بيانه ما الذي استهدف في قاعدة الأزرق بالأردن، يتحدث عن استهداف مربض للطائرات المقاتلة، وحتى ما تحديدها بمقاتلات F-16 F-35 F-15، وأن هناك كذلك استهداف لمركز الصيانة لهذه الطائرات ومركز لتجمع القوات الأمريكية. هذا هو التوصيف وهذه هي الحالة التي تم فيها استهداف القاعدة في الأردن، وهكذا يصف الحرس الثوري عملياته. لكن بكل تأكيد حسن هذه العمليات يطرح الكثير التساؤل حولها، هل هي عمليات محدودة كما كان في السابق أم أنها بدء لعمليات ربما قد تمتد لمدة طويلة؟ من خلال استقصائنا وبحثنا ومحاولة معرفة ماذا يحدث الآن، يمكن القول من خلال بعض المصادر على أن هناك تغير في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية مبناها الأساسي بالإضافة إلى مضيق هرمز ومحاولة فرض السيطرة على المضيق مسألة رفع الحصار الأمريكي على طهران، وبالتالي استهداف السفن العسكرية الأمريكية. ربما الجانب الإيراني يتفادى في الكثير من الأوقات الحديث عن استهداف هذه السفن العسكرية ويترك العمليات العسكرية في سرية كاملة حينما يتحدث الآن الجانب الأمريكي عن استهدافين ليومين متتاليين، بمعنى أن هناك عمليات عسكرية إيرانية، لكن الإيرانيين لحد الساعة لم يعلنوا عن هذه العمليات، لكن هي جزء من الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الأمن القومي الإيراني، وذلك برفع الحصار من خلال استهداف القطعات البحرية الأمريكية التي يمكن أن تصل إلى استهداف حاملات الطائرات الأمريكية. لكن بالمجمل حسن، هناك صورة كاملة ومتكاملة أعلن عنها الإيرانيون، سواء من خلال هيئة الأركان الإيرانية أو من خلال مجلس الأمن القومي الإيراني للعمليات. العملية في أساسها ببعدين، البعد الأول فرض السيطرة على مضيق هرمز وربما مواجهة الرواية الأمريكية، والنقطة الثانية فرض الحصار. كيف سيتم ذلك؟ بتحريك القطاعات العسكرية والضرب وسط المياه، بامتداد المياه الخليجية إلى بحر العرب. ما هي الأهداف حسن؟ وهذا أمر أساسي ومهم، ربما هنا تغيرت المعادلة، بدل أن تكون المعادلة ناقلة نفط مقابل ناقلة نفط، أصبحت كذلك المعادلة أي ناقلة نفط إيرانية تستهدف في المقابل كذلك ما تسميه طهران بالقواعد العسكرية الأمريكية، وهذه معادلة جديدة. لكن كذلك هل ستنتهي؟ يبدو أننا الآن سندخل في دوامة مواجهة قد تستمر بحسب ما هو مدرج هنا في إيران، والتقديرات العسكرية الإيرانية التي حاولنا أن نستقصيها هنا من إيران، ربما قد تستمر هذه العمليات على هذه الوتيرة إلى غاية الانتخابات الأمريكية. وربما هنا لدى الإيرانية بعد آخر، وهي محاولة الضغط من خلال الحرب ومن خلال المواجهات العسكرية من أجل تخفيض نوع ما آمال ترامب ربما على الأقل بتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، هكذا يفكر الإيرانيون حتى هذه اللحظة.
1: طيب شكرا لك نور الدين الدغير على هذه التوضيحات والشروحات. أيضا بالانتقال إلى عمان، تامر الصمادي رصد الموقف من هناك وتابع ما يجري على مستوى اعتراض هذه الصواريخ الإيرانية وأيضا خريطة الاستهدافات التي سجلها تامر.
4: بالفعل حسن، خريطة الاستهدافات كانت واسعة وكبيرة خلال الدقائق الأخيرة، طالت مناطق متفرقة من العاصمة عمان، والحديث أيضا عن شمال البلاد، إربد، جرش، عجلون، بالإضافة إلى شرق البلاد، والحديث أيضا عن المفرق والزرقاء والأزرق ووسط البلاد مدينة السلط. إذن نحن أمام رقعة كبيرة من الاستهدافات بالصواريخ، وهذا الهجوم قد يكون الأكبر على الإطلاق منذ فترة طويلة تتعرض له المملكة. حتى هذه اللحظة حسن، نحن ننتظر بيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأردنية ليقدم الرواية الرسمية وليفكك طبيعة المشهد خلال الساعات والدقائق الأخيرة. الهجوم بدأ في البداية في محافظة إربد شمالا، والرواية الإيرانية تتحدث دائما عن أنها تستهدف القواعد الأمريكية في شمال البلاد، تحديدا في إربد لا يوجد أي قواعد حتى عسكرية أردنية كما يسميها الأردن الرسمي في قلب المدينة، والهجوم تم رصده بشكل مكثف من المدينة. وأيضا الاعتراضات الصاروخية كانت كثيفة جدا في إربد وفي قرى إربد أيضا، والحديث عن الأزرق، وللأزرق خصوصية لأن الجانب الإيراني يقدم سردية متواصلة بأنه يستهدف قاعدة الأزرق، وهي قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية كما يسميها الأردن. هذه القاعدة التي تقول إيران بأنها قاعدة أمريكية، يرد عليها الجانب الأردني بأنها قاعدة تتبع للقوات المسلحة الأردنية. يقر الأردن بوجود قوات أمريكية في تلك القواعد، والحديث عن أكثر من 10 قواعد أردنية في مواقع متفرقة شرقا جنوبا، ويقول الأردن أو الجيش الأردني بطبيعة الحال بأن تلك القوات الأمريكية تتواجد على الأرض الأردنية، تتواجد في تلك القواعد في إطار التعاون المشترك العسكري والوثيق بين البلدين، وفي إطار أيضا مساعدة الأردن فيما يتعلق بالتدريب وفيما يتعلق بحماية الحدود، حدود الأردن مع العراق وحدود الأردن مع سوريا. وأيضا هذا الهجوم اليوم خارطة الاستهدافات طالت أيضا مواقع من العاصمة عمان كما أشرت، تحديدا في جنوب العاصمة، الحديث عن مرج الحمام، ناعور، وهنا أيضا في قلب عمان الحديث عن جبل عمان تم رصد الاعتراضات الصاروخية خلال الساعة الأخيرة بشكل مكثف، وفي الزرقاء وفي السلط وفي عدد آخر كبير من المواقع الأردنية. الجانب الأردني حتى هذه اللحظة القوات المسلحة الأردنية لم تعلق، لكن إذا ما رجعنا إلى البيانات الأخيرة للجيش الأردني والتي تصدر بشكل متواصل في كل استهداف إيراني للأراضي الأردنية، تلك البيانات، ذلك الموقف العسكري الأردني كان يؤكد بأن الأردن يرفع من جاهزيته القصوى في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، وبأنه يفعل من دفاعاته الأرضية والجوية بشكل متواصل، وبأن سلاح الجو الملكي يواصل أيضا من تحليقه وتكثيفه في الأجواء الأردنية لحماية تلك الأجواء، ويقول بأنه ليس جزءا من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ولن يكون. ونهاية أيضا الدبلوماسية الأردنية تؤكد بأن الخيار الدبلوماسي، الخيار السياسي هو الحل الوحيد للوصول إلى تفاهمات وإلى عدم تمدد هذه المواجهة لتطال دول ليس لها علاقة في تلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب شكرا لك تامر صمادي مراسل الجزيرة من عمان، ونشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يعلن فيه عن استهداف مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية. هاتان المدمرتان تحملان صواريخ كروز وإيجس، ويقول الحرس الثوري الإيراني إنه ألحق بهما أضرارا كبيرة. هذا بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يعلن فيه عن استهداف مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية. معنا هنا في الاستديو لتحليل هذه المعطيات العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية من طهران، ينضم إلينا مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال في تعليق على هذا الخبر، استهداف مدمرتين هذه المرة أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وإيجس، يقول الحرس الثوري الإيراني إن ذلك جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية.
5: والجانب الأمريكي بالمقابل نفى استهداف أي قطع بحرية موجودة له في

0: حوائج التي صدرت قبل قليل. للتوضيح، صواريخ إيجيز هي صواريخ الدفاع الجوي التي تكون محمولة على السفن، وبالتالي استهداف صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على السفن أعتقد أن ذلك لا ينطبق مع المنطق العسكري بمكان بقياس القدرات الصاروخية البحرية الإيرانية مع القدرات الدفاعية لهذه المدمرات أو للقطع البحرية الأمريكية. لماذا؟ لأن إيران تملك صاروخ من نوع النصر، هذا الصاروخ يستطيع الوصول إلى مسافة 400 كيلومتر، لديه مشاكل فنية كبيرة في باقي الصواريخ مثل صواريخ كوثر. هناك منظومة من أو برنامج روسي إيراني، برنامج C-430 للعمل على تطوير الصواريخ البر بحر باتجاه السفن. لم يكتمل هذا البرنامج لغاية الآن، جرى الحديث عنه من قبل أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني قبل عدة أيام بأنه تم تطوير هذا الصاروخ، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، لا يمكن نفي ولا يمكن تأكيد هذه المعلومة إلى حين صدور ما سيتم البيان من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، هل صح استهداف هذه القطعة البحرية أم لا. لكن المنطق العسكري يشير إلى أنه ليس من القدرة بمكان أن تستهدف قطعة بحرية.
1: سيد هاردينجر، بالسؤال عن هذه التطورات الميدانية، عن اتساع دائرة الاستهدافات هذه المرة وإمكانية خروجها ربما عن الإطار الذي حاول الرئيس ترامب يعني رسمه في هذه المواجهة، وهو التركيز على الخنق الاقتصادي مقابل استهدافات متفرقة في مضيق هرمز لتأمين الملاحة. إلى أي مدى هذه التطورات تهدد هذه الاستراتيجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟
2: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. فعلا هنالك مخاطرة مثلما أعلنت عن ذلك القيادة الأمريكية، خاصة بعد موجة الهجمات على ناقلة النفط الإيرانية، وربما كان تصعيدا متوقع من الجانب الإيراني. ومثلما تفضلت، الرئيس ترامب هو يركز أكثر على الخنق الاقتصادي، ولكن يستخدم بعض الأدوات أو العمليات العسكرية، وفي نفس الوقت في استخدام هذه القوة ربما قد توسع رقعة هذا النزاع، وربما قد تطال دول مجاورة. أعتقد بأنها مخاطرة صحيحة.
1: دكتور شرقاوي، مخاطرة صحيحة. الجانب يعني بحسب قراءتك ورؤيتك، هل ترى أن الجانب الإيراني أصبح هو المبادر في التصعيد باعتبار أن لا شيء يمكن أن يخسره بعد، وعليه أن يدفع باتجاه هذا التصعيد ليرغم الإدارة الأمريكية على وقف حصارها أو حتى على التراجع خطوة إلى الوراء لبناء تفاهم جديد؟
3: منذ بداية أغسطس بدأنا نلاحظ أن هذا تحول يطرأ على الموقف الإيراني، بأنه لا يكتفي فقط بالانتظارية متى ستقصف الولايات المتحدة وكيف سيرد الحرس الثوري، أصبحت هناك إرادة أكثر لتنويع الردود، وأحيانا حتى محاولة أن تتنافس طهران مع الولايات المتحدة في صناعة الفعل، سواء العسكري أو الفعل التكتيكي من حين لآخر. الآن يبدو أن الشهر السابع هو أيضا يعكس هذا التنافس، من له اليد العليا فيما يتعلق بهذا التصعيد، مرة يأتي من إيران ومرة يأتي من الرئيس ترامب، وهنا تتغير موازين القوة. لذلك الآن نلاحظ أن الحرس الثوري يشعر بأن لديه مزيد من الجرأة وربما بعض الثقة في النفس، أنه يستطيع أيضا أن يقاوم الخطاب الذي يصور إيران وكأنها قاب قوسين أو أدنى من أن تضمحل بفعل الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية المتقطعة. هل يلتقط ترامب هذه الرسائل أو هل يقرأها بمنطق استراتيجي متريث؟ لا يبدو. لماذا؟ لأنه يعود مجددا إلى نفس الأدوات، بمعنى 7 أشهر من الصراع أديرت أمريكيا بأربعة قواعد أو أربعة منطلقات يحورها ويديرها ترامب بشكل أو

0: بآخر. الجديد الآن هو هذه الثنائية ما بين الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية. إيرانيا الآن بدأ يبدو أن الموقف لدى الحرس الثوري بدأ ينظر في خيارات أخرى. نقر الآن أن ما يحدث في الأردن غير مسبوق من حيث الحجم ومن حيث اتساع رقعة الاستهداف. أيضا لم يكن في وارد، وكنا في عدة نقاشات وفي التغطية المفتوحة في شهر ماي ويونيو نسأل بإلحاح، لماذا لا تتجه الهجمات الإيرانية إلى القطع العسكرية الأمريكية؟ الآن في الشهر السابع بدأت هذه. إذا يبدو هذه التطورات تفتح مجالات التعقيد أكثر من أي وقت سابق.
1: اسمح لي أسأل هنا السيد مختار حداد من طهران، هل يخاطر الحرس الثوري الإيراني بإمكانية اندلاع مواجهة واسعة ربما يكون يتجنبها في الوقت الحاضر؟ أليس فيما يقوم به نوع من المخاطرة في الدخول في حرب واسعة قد لا تكون إيران على استعداد لها حاليا؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام وضيوف الأعزاء، في الحقيقة هناك إيران أصلا جاهزة لمثل هذه المواجهة، ويعني إيران أساسا لم ترى بأنه الحرب انتهت وترى بأن الحرب مستمرة. واليوم يعني مثلا اليوم 192 من الحرب بالنسبة لإيران، يعني إيران لم ترى بأن الحرب انتهت في يوم 40. نعم المواجهة الواسعة انتهت في يوم 40، ولكن هناك إيران ترى بأن هذه الحرب مستمرة، هذه الحرب موجودة وأساسا.
1: لكن أنا لكن يعني نعم واضح سيد مختار، نعم واضح، ولكن أنا سألتك عن هذه المواجهة الواسعة، يعني كانت إيران حريصة على وقف هذه المواجهة الواسعة كما الولايات المتحدة. الآن ألا تخاطر في هذا الأمر طهران، وهي يمكن من خلال مبادراتها العسكرية أن تعيد الكرة من جديد إلى حرب واسعة؟
2: لكم يعني إيران هي جاهزة لمثل هذه المواجهة، مستعدة لمثل هذه المواجهة أساسا. يعني لا يمكن لإيران كذلك أن تصمت يعني أمام هذه الإجراءات الأمريكية، تستهدف مقدرات إيران، إمكانيات إيران، والآن يعني أمريكا نارها تتخذ مثل هذا السلوك، تستهدف الناقلات، تستهدف المناطق النفطية الإيرانية. يعني فلذلك يعني إيران حتما هي مستعدة لمثل هذا الإجراء. يعني القوات المسلحة الإيرانية سواء حرس الثورة الإسلامية أو جيش الجمهورية الإسلامية الإيراني هم جاهزون لذلك. فلذلك يعني هذه يعني إيران تراها من مسؤولياتها أن تواجه هذه الإجراءات الأمريكية الذي اليوم تستهدف حياة الشعب الإيراني ومقدرات إيران كما تقول إمكانيات إيران. والآن الحرب يعني هي صحيح الآن لم نراها بهذا الشكل الواسع في هذه المرحلة، ولكن إيران تتوقع بأنه في أي مرحلة ممكن أمريكا تقوم بمثل هذا الإجراء. ولو الآن ممكن أمريكا بسبب الانتخابات الأمريكية لا تريد هذه الحرب الواسعة، ولكن إيران تتوقع يعني بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية أمريكا تقوم بهذا الإجراء. كما أن يعني هناك أصلا أساسا اليوم أمريكا بمثل هذه العمليات ومثل هذا السلوك يعني تؤكد بأنها لا تهتم بكل هذه المساعي الدبلوماسية، هذه الأدوار التي يقوم بها الوسطاء الآن سواء من جانب قطر أو من جانب باكستان. فلذلك يعني هناك إيران ترى اليوم من مسؤوليتها هي الدفاع عن البلاد في مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية. توسعت المواجهة، إيران مستعدة لذلك. المواجهة تكون محدودة، إيران كذلك مستعدة لذلك.
1: سيد هاردينجر، هل الولايات المتحدة معنية بتوسيع المواجهة حاليا وهي على أبواب انتخابات نصفية للكونغرس؟
3: شكرا. أعتقد بأن هذه نقطة استفهام كبيرة فعلا، هل سيتم توسيع نطاق هذه الحملة العسكرية؟ هل سيتم إضافة عمل بالقوة العسكرية إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية ضد إيران؟ أعتقد بأن الإدارة الأمريكية ربما تفكر في

مستمعينا الأكارم، من يرغب بتسديد قيمة تبرعه الذي تعهد بتقديمه لمستشفى الحميد الجامعي في مدينة طرابلس خلال زيارة سماحة مفتي طرابلس والشمال فضيلة الشيخ محمد إمام، فليفعل ذلك الآن ويقدم ما تبرع به إلى حساب البنك على البي اس بي 082356 أو الأكاونت نمبر رقم الحساب 7611-365-786-11-365-78. المسلمون عند عهودهم من تعهد بدفع هذه القيمة لمساعدة المستشفى الجامعي في مدينة طرابلس خلال زيارة المفتي ووقف أمام الناس يعني وقال أنا بتبرع بهذا المبلغ، عليه أن يسدد قيمة هذا التبرع لأنه هذا عهد ووعد. لذلك نرجوكم من تقدم بهذا التبرع أن يسدد قيمة تبرعه في أقرب وقت ممكن، لأن المستشفى في طور البناء وهم بحاجة إلى هذه التبرعات. البي اس بي نمبر 082356 والأكاونت نمبر 7611-365-78. جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم هدي الحبيب مع الشيخ ثابت القحطاني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. حياكم الله أحبتي المستمعين في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم الجديد، وحديثنا يتجدد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعلم الصحابة بعض الأدعية كما يعلمهم القرآن، وهذا مما يدل على أهمية الدعاء، وأن الدعاء هو العبادة، حقيقة الدعاء هو العبادة. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، وهذا من باب حسن ظنه بربنا سبحانه، يقول: إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فهناك الإجابة. ولهذا قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا دليل على أن أبواب الرحمة مفتحة للعبد الفقير، فلا يزهدن أحد منا في دعاء الله سبحانه وتعالى. الدعاء بابه عظيم، والله عز وجل إذا أراد خيرا بالعبد فتح له باب الدعاء. والإنسان بطبعه ضعيف، هو ضعيف عاجز مسكين عن تحقيق الخير لنفسه، وليس له ملجأ إلا بالله العلي القدير سبحانه. ولهذا قال عز من قائل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذا يعني في حق سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى من كان دونه أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقد رحم الله عز وجل المكلفين، فبين في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما يصلحهم، أرشدهم إلى ما فيه نفع الدنيا والآخرة، بل ويسر لهم أسباب تلك السعادة، وحذرهم من أسباب الشقاء والخسران. ومن أعظم كما ذكرنا ما يتقرب به العبد وتشد حاجته إليه مسألة الدعاء. والله عز وجل سبحانه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في هذه الآية المباركة سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، وحذر أولئك الذين يتكبرون عن عبادته. ولهذا جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. إذن هذا من هذا المنطلق تبين لنا أن الباب الأعظم لتحقيق حاجات العباد ونيل المطالب من كل خير ودفع الشر والمكروه وكل حاجة هي في باب الدعاء. هذا الباب العظيم إذا وفق الله سبحانه وتعالى السائل أو العبد الفقير إليه فقد أعطي من كل خير. والمؤمن يعطى سبحانه، لا تغيظه خزائنه ولا ينفد ما عنده، بل يزيد مع العطاء، خزائنه ملأة ويداه مبسوطتان، ولله خزائن السماوات والأرض. وقال سبحانه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، اللهم إنا نسألك من فضلك. وقد جاء في الحديث القدسي ما يبين حقيقة أن الإنسان ضعيف. قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص من ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم. وهذا دليل على أن رحمة الله عز وجل خزائنه ملأة تزيد مع الإنفاق. والمؤمن لا يزهد في هذه العبادة العظيمة، الداعي لربه في عبادته وثوابه متصل لا ينقطع. لهذا جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها. يعني ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أعطاه الله عز وجل مراده أو دعاءه. ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يعني ما لم يكن هناك دعاء بالإثم أو الذنب أو الظلم أو التعدي أو قطيعة الأرحام فهذه ترد دعوته لا تستجاب. لكن إذا كانت الدعوة بالحسنى وبالخير فإن أبواب الرحمن مفتحة للعبد. قال: ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. بعد هذا الخطاب العظيم وهذا الدعاء الجميل قام رجل من القوم لما سمع أنه ما من مسلم يدعو إلا أعطاه الله قال يا رسول الله إذن نكثر، مدام أن أبواب السماء مفتحة والرحمن يستجيب إذن نكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، يعني أنت تدعو الله بدعوة واحدة الله يعطيك أكثر مما دعوت، أو ربما صرف عنك أمرا قدريا لا تعلمه، فكان لك في الخير في الصرف أفضل من الذي أنت تمنيته في نفسك. فحقيقة كل العجز والغبن أن يزهد العبد في الدعاء فيفوته الخير الكثير أو يدركه الشر الكثير، فاحذر يا عبد الله. ولهذا جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا وفق للدعاء فإنه وفق لكل خير وفضل، فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. وما سأل الله تعالى شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية. العبد لابد عليه أن يكثر من سؤال الرب العافية، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس عندما قال له أوصني، قال يا عم سأل الله العافية. فالمؤمن أحبتي وإخوتي، يعني هذا طلب من العبد الفقير، أن الإنسان لا يغفل عن سؤال الرب العافية. الأبواب مفتحة، والإنسان لا يتحمل المرض، والوقاية خير من العلاج، فالإنسان يحرص على سؤال العافية. العافية، وصدق من قال العافية يعني تاج على رؤوس الأصحاء. لا يعرف قدر العافية إلا من كان على السرير الأبيض، هو بربي هو الذي يعرف قيمة هذه العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، ثم قال وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، يعني هذا الدعاء ليس خاص بمن نزل به بلاء توجه إلى الله عز وجل، بل كما ذكرنا تعرف على الله في الرخاء. الإنسان يدعو الله عز وجل في رخائه الآن حتى إذا نزل بلاء إما أن يرفعه الله عز وجل من أصله وجذوره ويدفع، وإما أن يخفف هذا البلاء عندما ينزل على العبد. قال وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ثم قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فعليكم بالدعاء، رواه الترمذي والحاكم. فليس شيء حقيقة أكرم على الله من الدعاء. وأنت عندما تدعو تدعو الكريم الرحيم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، انظر يعني الله سبحانه وتعالى ينادي يا عبادي هل من داعي، هذه فرصة عظيمة. وهذه الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني، هذه الآية تتضمن دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء العبادة هو كل عبادة أمر الله بها وجوبا أو استحبابا. فإذا أدى المسلم حقيقة أي عبادة سواء كانت الفرض أو النفل فقد توسل إلى الله بهذه العبادة، وسأل الله أن يثيبه عليها وأن يدخله جنته وأن يعيده من ناره وأن يصلح بهذه العبادة حاله ومآله. بل جاء عن بعض السلف أنه كان يطيل في صلاته يقول لأجل صلاح أبنائي. فهذه العبادة نوع من أنواع الدعاء، يطلب بها المسلم ما عند الله من خير، ويطلب من الله عز وجل صرف الشرور والمكروهات. وأما دعاء المسألة الذي نحن بصدده فهو الطلب من الله عز وجل بقضاء الحاجات من مطالب الدنيا كالشفاء من المرض وطلب الرزق ورفع الكربة وقضاء الدين، مطالب الآخرة دخول الجنة النجاة من عذاب النار الثبات في السؤال في القبر استعاذة من أنواع الشرور. فهذه مباشرة يتوسل بها العبد، إما أن يسأل الله مباشرة يقول ربي مسني الضر، طبعا وأفضل الأدعية ما جاء في الوحيين يعني في القرآن وفي السنة، كما قال أهل العلم أنهم قالوا أفضل الدعاء هو ما ورد فيه الكتاب والسنة. لكن لا بأس بالإنسان يدعو، فأبواب الله عز وجل مفتحة، والإنسان يسأل من خير الدنيا والآخرة. فالإنسان يتوجه إلى الرحمن يستقبل القبلة ويكون على طهارة، وهذا من باب الأدب، يتوجه إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويستقبل القبلة كما ذكرنا، ويبدأ يعني دعاءه بالثناء على الله عز وجل بالثناء الجميل، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل من خيره الدنيا والآخرة. العبد الفقير لا يجعل بينه وبين الله واسطة أبدا، ليس بيننا وبين الله عز وجل لا نبي ولا ولي ولا ملك مقرب، مباشرة يا عبد الله. وهذا هو أصل التوحيد، أن الإنسان يسأل الله مباشرة، يا الله اللهم أنت ربي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، مباشرة اسأل الله عز وجل كما كان الأنبياء في دعائهم. كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعاء إبراهيم ربي هب لي من الصالحين. هذه أدعية الأنبياء كلها لا تتجاوز السطر الواحد، لكنها عظيمة وفي مضمونها المعنى العظيم الكبير الجليل. فالمؤمن أخي الكريم، إذا أردت الخير حقيقة فعليك بالدعاء. ألا أردت صلاح الأبناء فعليك بالدعاء، أردت النجاة من النار فعليك بالدعاء، أردت أن ينور لك في قبرك وفي دينك وفي دنياك فعليك بالدعاء، أردت بالكلمة الطيبة تخرج من قلب سالم فعليك بالدعاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا دعاه أجابه، وإذا سأله أعطاه، وإذا استشفاه شفاه، وإذا استنصره نصره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. هذه حقيقة من الأدعية الكثيرة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. وكذلك لا نغفل عن مسألة الإخلاص لله في الدعاء. فالدعاء كما ذكرنا هو العبادة، وشرطه الإخلاص، يعني شرط لقبوله الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. إلى لقاء جديد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هدي الحبيب مع الشيخ ثابت القحطاني.